0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد.
4: راديو الرشيد.
3: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: عليك اسأل عليك اسأل عليك اسأل من الرايح ومن الجاي.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM صباحا.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع أمي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعملون الصالحات ديرا لله جل في. نبدأ بتلاوة من آية تنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: حلو.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس وياه ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
8: بونجور بونجور
1: بانجور، من الأحد للخميس، من 7:30 للـ10 الصبح، مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، يا صباح الورد والنوير، صباح الناس اللي عندهم شغل وأحلام وامتحانات ومسؤوليات، وبنفس الوقت ورغم زحمة الأشياءات دي يحاولون يبقون مصرين ومين. صباحكم قوة تكفي لكم، ويا هلا فيكم في

إن شاء الله تكونون يا حبايب قلبي لكم جدا، وإن شاء الله يا رب من نحن جميلة الصباحية اليومية على راديو الرشيد. أهلا بكم في بانجور، البرنامج الصباحي الأول في العراق، وإن شاء الله نكون دائما على قدر الوفاء وعلى قدر الأمانة. صبحكم الله بالخير لكل الناس الطيبين، الفقراء والأغنياء بكراماتهم وعزة نفوسهم، صباح القوة والصلابة والشجاعة على كل أبطال قواتنا المسلحة في كل مكان، صباح الهنا وتحقيق المنى لكل الطلبة أثناء تأديتهم للامتحانات، وصباح الشكر والتقدير إلى كل الكوادر التدريسية وكل العاملين في خدمة هذا الوطن الجميل. صبحكم الله بالعافية، ويلا يا أحباب نعيش أحلى جو صباحي لساعة 10 في بانجور، معي في الميكروفون بان الموسوي وبرفقة الرائع على المكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور والسعادة عليكم. تحية للناس اللي يتريقون، يعني هذول الناس اللي يتريقون مفروض الحكومة تهيئ لهم طريق خاص، طريق هيتي بأعمدة كهرباء ومبلط على آخر حبة، واحتمال يبلطوا لهم موزائيك. أوكي يعني لازم حياتهم سهلة، لازم، لأنه هم ذولا أذكى ناس. أوكي طاقتهم حلوة، مزاج عندهم الصباح، يقدر يتعامل وياك بخلق أكثر، سيما الموظفين، لأنه صعبة أنت تتعامل ويا إنسان ما فاتح ريقه وأكيد عنده معوقات في حياته وضغوطات، وأنت تجي الطالبة بأنه يخلص مثلا معاملتك، فتخيل يعني شلون راح تتعامل وياه وشون راح يتعامل وياك. على العموم، اطنش الفطور يطنشك السكر. تعالوا أنا وياكم نعرف ليش تجاهل وجبة الصباح فخ كبير. أهلا بكم في 360 درجة.

كثير منا يفكر انه لما يطنش الريوق ويقول يلا خليها على الغداء هو ده يفكر يوفر سعرات او يريح جسمه وما له خلق او او او او. بس العلم 2026 يقول شيء ثاني بالمره. تخطي الافطار ممكن يعمل مثل ما يقولون كركبه بمستويات السكر بدمك طول اليوم حتى لو ما اكلت سكريات. يعني شنو يصير بجسمي مثلا لما انسى اتريق؟ تعال اقول لك تاثير الوجبه الثانيه لما تخلي جسمك صايم من الليل للغدا او ما تاكل وجبه الغدا راح السكر طبعا شو يسوي؟ يرتفع عندك بشكل اسرع واكبر بهوايه من الطبيعي. جسمك يصير شو نسميها مستشرس يعني شرس لامتصاص السكر. يس الكبد بلش عزيزي المستمع يوزع سكر. الكبد طبعا مخزن عنده سكر للطوارئ مثل ما تعرفون، ولما يشوفك انت جنابك ما تريقت يظل يضخ جلوكوز بالدم على مود ينطي طاقة، وهيك سكرك يرتفع وانت ما ماكل شيء على ريقك. هبوط الطاقة المفاجئ أيضا، يعني ممكن تحس بنشاط في البداية بس سرعان ما راح تحس بهبوط ودوخة وفقدان تركيز وتكره نفسك احتمال، لأنه هرموناتك بلشت يمنى يسرى فوق جوه زين تتخبط. أيضا مقاومة الإنسولين، تأخير أول وجبة يقلل كفاءة جسمك في التعامل مع الكربوهيدرات بعدين، يعني الإنسولين عندك يبطل يشتغل بضمير. أوكي أيضا وحش الجوع هرمون الجوع الجريلين يرتفع عندك ويصير جسمك يريد سكريات يريد كربوهيدرات سريعة وبأي ثمن ويلا مشيني، وغالبا راح تاكل كميات أكبر على الغداء. زين شلون تفطر أو تتريق ريوق صح؟ السر مو بس إنك تتريق، السر بأنه هو شنو تتريق. الريوق المثالي لازم يكون ببروتين، يعني بيض أجبان، ولازم تكون بألياف خضار أو شوفان، ولازم تكون بدهون صحية أفوكادو أو مكسرات. هذا المكس الجميل هو نسميه الفرامل اللي تمنع سكر دمك من الارتفاع.

يقول لك قياس الخطر. استخدم الباحثون مقياس يسمى مسافة بدء الطيران، وهي المسافة التي تسمح بها الطيور للإنسان بالاقتراب منها قبل أن تقرر الفرار. والنتيجة؟ النتيجة يا عزيزي الدوق، وجد العلماء أن الطيور سمحت للرجال بالاقتراب مسافة أقصر بمتوسط متر واحد تقريباً مقارنة بالمسافة التي سمحت بها للنساء قبل أن تطير مبتعدة. ما السبب يا ترى؟ السبب يا عزيزي لا يزال لغزاً تماماً كما ذكر في الخبر. لا يزال السبب الحقيقي وراء هذا السلوك مجهولاً بالفعل. حاول الباحثون التحكم في عوامل أخرى، مثلاً الملابس، القامة، الميك اب، الشعر، لكن النمط ظل متسقا، مما يشير إلى أن الطيور قد تميز بين الجنسين بناء على عوامل خفية أخرى، مثلا المشية أو الرائحة أو حتى ملامح الوجه التي لم يتم تحديدها بعد. لذا فإن هذا الموضوع الذي قدم يعكس بدقة الاكتشاف العلمي الأخير.

صباح النور والسعادة عليكم. ضايج؟ روح البحر اغطس. مديون؟ روح البحر اغطس. متعارك ويا المرء؟ روح البحر اغطس. معجزة تحت الأمواج، العلم يكشف قدرة المياه المدهشة على تهدئة العقل ومحاربة التوتر والقلق يومياً. كشفت أبحاث حديثة عن أن التواجد بالقرب من المياه، سواء كانت محيطات أو أنهار أو أي ما يواقع بالقاع زين، يمتلك تأثيراً مباشراً على تهدئة الأعصاب وتقليل مستويات التوتر داخل الجسم. يؤكد العلماء كذلك أن مجرد مشاهدة المياه المتحركة أو الإنصات لصوتها يساعد على خفض هرمون الكورتيزول، هذا الهرمون المرتبط بالإجهاد طبعاً، ما يمنح الإنسان شعوراً سريعاً بالراحة والسكينة. هذا التأثير النفسي العميق مستمعينا يعرف باسم العقل الأزرق، وهو مصطلح ارتبط بأبحاث عالم الأحياء البحرية الدكتور والاس جي نيكولز، الذي أوضح كيف تدفع المياه الدماغ للدخول في حالة من التأمل والهدوء الذهني. كما أظهرت دراسات أخرى في علم النفس البيئي أن المساحات الزرقاء الطبيعية تسهم في تحسن أو تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق، تعزيز الصحة النفسية وبصورة ملحوظة جدا، خاصة في ظل الضغوط اليومية المتسارعة. وفي عالم لا يمنح الإنسان فرصة للتوقف، تبقى المياه واحدة من أكثر الوسائل الطبيعية قدرة على إعادة التوازن الداخلي.

0: أربعنا مستمعينا في كل مكان، وصبحكم الله بالخير والعافية والطاقة الإيجابية. يلا قولوا يا الله ضايج المعنفص اللي كاري نفسي إن... قول يا الله زين تشوفوا شكل المراية. أعوذ بالله. صباح الراحة والجمال على وجوهكم الحلوة وقلوبكم الأحلى. أهلا بأحباب الواتساب على 0770211415. مشتاقة أقرأ مسيجاتكم وأعرف شنو أخباركم. ونبدي من العزيز أبو دلة. أبو دلة يقول: طالما أنا برحمتك منعم وبفيض كرمك طامح ومن فرط عطفك غانم، فكيف لا يكون الصباح مطمئنا، وكيف لا تمتلئ الروح يقينا بأن ما عندك أعظم مما نرجو وأوسع مما نتخيل. أسعد الله صباحكم، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. صبحك الله بالخير والعافية يا أبو دلة الغالي، وبعثنا الله وردة جزائرية. صباحك فل وهنا يا عيني، شكرا لذوقك الراقي. إلى محمد من العمارة، محمد كاظم اللامي، صباح الخيرات. اللهم احفظ لي أحبتي أينما وطئت أقدامهم وأطل في عمرهم وأمنحهم الصحة والعافية، آمين يا رب العالمين. على أبو همام: ما من قلب يسامح إلا عاش مطمئنا، وما من نفس ترضى بقضاء الله وقدره إلا ذاقت السكينة، وما من روح تلهج بالحمد إلا امتلأت رضا، وما من لسان يكثر من الاستغفار إلا فتح الله له أبواب الخير والفرج والبركة. اللهم لك الحمد دائما وأبدا. وصباحكم نور ورحمة وإيمان إن شاء الله. صبحك الله بما تحب يا أخونا الغالي. إلى حسين عبد: صباح الخير ستبان، من أبصم بالدوام أبصم 3 مرات، فسألني موظف قال لي: ليش 3 مرات بصمت؟ قلت له: لأن هاي الوحيدة اللي تقول لي شكرا لك. يعني أوكي، شنو مشكلتك ويا كلمة شكرا؟ شنو مشكلتك حسين؟ شكرا واحدة كافية يعني تريد تشبع شكرا؟ يلا شكرا لك. عباس الحمداني: بونجور،
1: صباح الخير وحيت الغالي ستبان. هلا والله، على السلامة والله، ظلبانا يومكم
0: يا عيني.
1: إن شاء الله المانع خير وعودة ميمونة إن شاء الله، وما بكم إلا العافية أنت والمستمعين جميعا من كل من يسمعني، والسيد المخرج والمقدم إن شاء الله بخير وسلامة، آمين يا رب العالمين. تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: الله يسلمك ويطول لي بعمرك أخوي الغالي عباس، صبحك الله بالخير والهنا يا طيب. شكرا. حربي يقول: اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. صباح الخير، صباح العافية، اللهم آمين يا رب العالمين. أبو موسى الغالي: طبعا مبروك مقدما لبرشلونة 2 البارحة، يعني هدف بهاي العين وهدف بهاي العين، سامعين بالخزق عينيك؟ والله خزق عيوننا، هدفين حلوين وهذا هو. ويلا واني احكي لكم على الريال، انتوا لا تتعبوا نفسكم. ما له داعي، خوش بس خلي نسمع ابو موسى.
2: لا خل نسمع.
3: خير ستبان، صباح الورد احلى بنه الطيبه، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين حاليا اللي يسمعونه، احلى بنه الطيبه ستبان. لا ضوجين هاي حال كرة القدم، ولا خسرت عادي، تعودت على الخسارات، ولا موسم صفري عادي، ولا كلتوها 2 عادي، ولا تعودتوا على الخسارات هم عادي.
0: شو كني
3: وش ربيع لا ضوجين ابو سكبان طلع لنا اغنيه قول اليوم جمهور برشلونه فاز من حقه يحتفل اغنيه حلوه احلى ستبان
0: احلى ست والله شو جابك هاك اغنيه يلا

0: الله الله. صباح الورد والعافية، وابقى أحبكم ما أمل طول وخلاق وشكل. صباح الورد وأحلى بانجور. شايف من تري توصل رسالة بسمار الواحد تلوفها. مو اكو ربط بين الاثنين. وابقى احبها وما من ذيك شو تقول؟ نفس الشيء تقريبا. عموما تحياتنا للفنانين. ومصطفى الجبوري صبحك الله بالخير والعافيه، يقول ما اجمل كلام الله في اول الصباح، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. نسال الله يعطينا واياكم خير الدنيا والاخره. آمين يا رب العالمين، إن شاء الله كل الخير تشوفه اليوم وكل يوم. أحبابي الكرام، عدنا أول بريك وبعدها راجعين نكمل. خليكم على السماء
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح الحب والنور عليكم يا أحباب. بعدنا معاكم بان الموسوي ووسام ماجد وراديو الرشيد في بانجور لساعة 10.

على 0770011415 نستقبل مسجاتكم على الواتساب. وإن شاء الله نكفي كل الرسائل الموجودة. وسام البحر: صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم بكل خير ومحبة وراحة بال، آمين يا رب العالمين. شكرا يا وسامة. حيدر الموسوي: صباح الخير ومأمور الوردة، وإن شاء الله أسبوع حافل بكل الخيرات إليك ولكل المستمعين والكادر. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تعامل الناس بالمثل فتصبح مثيلا لهم، بل عاملهم بطيب أصلك حتى وإن لم يستحقوا. أحسنت وبوركت وصدق أمير المؤمنين، وشكرا يا ابن العم الغالي.

صدام الزبيدي، يا صباح الفل والياسمين، صباحك رياحين إن شاء الله. شكرا جزيلا. سليم الجعفري، صباح الخير يا سليم. وسليم دازلنا مسج اليوم يقول 2-0 مدريد. أنت برشلوني؟ أنت برشلوني؟ بلوك

طيب مروان صباح الخير. بانجور ستبان، صباحكم خير يا رب عليك وعلى الأستاذ وسام وجميع المستمعين، مشتاقين لكم. ستبان هذا يموني خطية مجروح وعايفته حبيبته، ودزلكم هذا المقطع. صدق الله، هو هذا ينعاف. خلي نسمع شنو دزلنا.

0: حبيبي.
1: يا قلبي. الله يحفظه يا رب. ويحفظ لي اياك يا دكتور مروان، وصباحك فل وهنا يا عيني. فارس من ألمانيا، صباح الحيوية والنشاط، وعاشت إيدش على المعلومات القيمة والله، ومنورتنا ست الكل في صباح الاثنين الجميل، وأحلى صباح الورد على مخرجنا المتألق دائما، وسلامي إلى جميع المستمعين الكرام. صباحك ورد وفل يا فارس الجميل، والله يأنس غربتك يا رب. تحية إلك يا طيب. أبو قتيبة يقول: من ابتعد عن الوسادة اقترب من السعادة، ومن لزم الرقاد حرم المراد، ومن أكثر النوم سبقه القوم، ومن ترك العمل فقد ترك الأمل، والقمة أساسها قم. ضايع.

0: يسعد صباحكم حبايب أبو قتيبة الخالدي، أنعم وأكرم، صبحك الله بالخير والعافية وصدقت يا عيني. إلى علي العامري، صباح الورد ستفان، تحياتي إليك وللأستاذ وسام وجميع كادر البرنامج. أشو مكتوب عندي علي العامري وانت كاتب زياد أحمد شوقي؟
1: ما هذا الذي أرى.
0: يلا عاشت الأسامي وحياك الله أستاذ زياد. يسعد صباحكم من الدنمارك، استمع لكم كاوا سورمانجي من كركوك. هلا والله كاك كاوا، صباح الخير وإن شاء الله يومك حلو. زكريا، صباح الورد يا زكريا.
2: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بان وأحلى مخرج وسام وأحلى مستمعين إذاعة الرشيد. والله اليوم الجو كلش حار ستوان، وشلون بيش حاله، دخلنا الصيف من كل الأبواب. أخوكم زيكو الحلو.
0: إيه الصيف بدأ يسويها صدق يعني بدأ شوية كان يتلصلص، هسه لا شخصيته يعني ما أدري، إحنا المدريديين محروقة قلوبنا. مهم شيء على شيء، تهيئوا وإن شاء الله أيام حلوة حتى ذات جو حار، إن شاء الله تكون أيام حلوة فرحة بإذنه تعالى. حسن العبيدي، ما أصابني سوء إلا قلت خيرا، وما مرني يوم كئيب إلا قلت غدا أجمل، وما فقدت شيئا إلا قلت من الله العوض، فالحمد لله دائما. صباح العافية، صباح التفاؤل، صباح الرضا ستبان الغالية الراقية. البارحة قطعتي بينا ماكو بانجور، إن شاء الله خير إن شاء الله خير. صباحكم ازدحام سريع الدورة، تحياتي لكم حسن العبيدي. يعني الطرق كلش سلسة المفروض، إلا طريق الدورة، إلا سريع الدورة وجسر الطابقين، سبحان الله. زين، باسم القرغولي، صباح الخير، تحياتي للجميع، حياك الله. ماهر من فنلندا، صباح الخير والمحبة ستبان، شعور من تروح للعمل وتعرف هذا آخر يوم، الآن وراها عطلة 3 أشهر، ما أجمل هذا الشعور. الله، مثل آخر يوم برمضان مو يا عيني. زياد المياحي، صبحك الله بالخير والعافية أستاذ زياد.
3: صباح الخير ستبان، صباح العافية عليكم، تحياتي إليك وملك المكسر المخرج الوردة، وتحياتي كل المستمعين. أخوكم المتابع بصمت مهندس زياد المياحي.
0: أنعم وأكرم أستاذ زياد ومنور صباحك فل. علي القيسي، بونجور.
4: يا أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم إذاعتنا كريمة رشيدة فهم. يا أبا الحمد لله والشكر من سمعنا أبو موسى يضحك، الحمد لله. رحم الله والدك بيريز، من خليت العالم تضحك علينا، رحم الله والدك بيريز. مين أجيبها مين أخذها؟ أخذها من الطلبة اللي 24 سنة شلع مقلبي، والنوب الريال صارت موسمية ثلاثة كلها صفري، خليت ابو موسى يضحك علينا. ليش ليش يا ظالمين النفس؟ اي والله خليتونا هيك ذليلين، ولا احنا مو ذليلين، احنا ريال مدريد ملوك العالم، نبقى اسم صعب.
0: نعم،
4: معاكم اخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: والله والنعم،
4: المره الثانيه معاكم اخوكم علي القيسي. ستبان،
0: نعم،
4: رحمه لابوك سريع مال محمد القاسم،
0: أي
4: اللي جوا الجسر مال ملعب الشعب. والله العظيم الطسات موت أحمر يعني، ما ده يشوفونه. والله عم سياراتنا تفلشت، الله شاهد سياراتنا تفلشت، مو جديدة 25 والله تفلشت.
0: والله حقك وحق كثير من الناس، وحقي وحق وسام وحق كل الناس اللي يعني عايشين هنا. بس احنا شنو بيدنا نسوي؟ قلت لكم هسه احنا بمرحلة انتقالية، يعني تشكيل حكومة جديدة، يعني مسؤوليات جديدة راح تكون على عاتق التشكيلة الوزارية الجديدة، وراح يصير تحرك جديد، وخلي ننطيهم فرصة. هسا احنا شقد حكينا، ولو احنا ما حكينا من جيوبنا، احنا حكينا بلسان الشارع، حتى وان كانت النبرة او اللهجة قاسية، بس في محلها، لان هو الشارع يبدا يحكي وهم يعرفون. يعني انا مو انسانة سايكو حتى والله ما. وبعدين ما نقدر نغض النظر عن عن عن تقصير اللي صار طول عمرنا، طول الفترات اللي الحكومة اللي مرت على الحكومة بمختلف من تولاها، يعني ما أجدت شيء. يعني على العموم احنا هسه نريد نتوكل على الله ونصبر نشوف القادم شنو هو. بعدهم اي بعد تصبر 4 سنوات، يجوز بعد سنة انت تشوف هذا الوضع اوه كله تغير. معقولة؟ معقولة؟ اي معقولة، عند الله مو بعيدة. او يجوز تترحم على ايام ابو العلاء البحري تقول على الاقل كان عنده فرس

0: صبح صبح يا عم الحج، وإن شاء الله صباحكم هنا. الغالي عبد الله أبو أيهم يقول يسعد صباحك مذيعتنا الراقية بان الموسوي يا رمز الرقي والثقافة، يوم سعيد ومليان طاقة إيجابية ونجاحات. تحياتنا للمبدعين خلف الكواليس، صباح خاص يليق بحضورك ومهنيتك العالية. كل المحبة والتقدير لمبدعتنا الغالية. بالنا يمش أختي ماكو البارحة للمعلومة، نايم بسريع الدورة. أويلي هسا أنا ياس ماي لنطيك، أنا عادة أسوي قلب زين. كلامك حلو يستحق قلب، سريع الدورة يستحق بكي زين. عبد الله أبو أيهم يستحق تحية عسكرية.
1: سؤال ثاني شو أسوي؟
0: يلا أولا أشكرك، شكرا لثنائك، شكرا لخلقك العالي. أما سريع الدورة وغيرها فعادي، ياما وياما واحد اسمه جميل وهو أعوذ بالله، أو واحد اسمه سعيد وهو وهو حياته بؤس في بؤس، وياما واحد اسمه مثلا لطيف وهو لا لطيف ولا ظريف، واصلا يعني يوم عيد من ما تشوفه. فهذا سريع اسمه سريع الدوره، يا سريع بطيء الدوره، فنسميه بطيء افضل. اوكي البطيء المتموج، متموج هسه هو الأمواج. صدق شنو سالفة هاي الأمواج اللي صايرة بالشوارع؟ معقولة إحنا كنا ببحر وتجمد؟ والله يعني أنا جيت طريقي من السريع على تقاطع ساحة الواثق، والتبليطات الجديدة مشكورة طبعا الجهود اللي قدمت، ولكن شنو هذا تموج هيجي؟ والله يعني تصعد وتنزع باك برم، أكو فتشية

فشي مو طبيعي. ان شاء الله يسووه. مرات نصب محلة بكاستر بالهذي فنرتبه بالخاشوقة او بالمغرفة او ايش ودك. ناس ما تحبك، ايش ودك؟ ايش ودك؟

نرجع إلى الواتساب وإلى سيف الدين. صباح الخيرات والليرات والمسرات عليكم وعلى جميع المستمعين. هذا صندوق شربت من المصنع وزعوب مناسبة الفوز. أنت برشلوني؟ يا عيني والله. أبو جعفر صبحك الله بالخير والعافية، يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، حفظكم الله من كل سوء وطاب صباحكم بالخير والعافية. صباحك خير وعافية وهنا. حيدر المدريدي صباحه هلا مدريد. ودعت الستبان، أنا كنت حاسس هالموسم معون حمص بطحينة من حصل. انت ويانا علينا أبو كرار، يعني تصير يا عين تصير، مو فد مشكلة. بعدين شنو هاي الازدحام؟ هم الدورة. والله ما أدري شو أقولكم. أنتو أبو موسى

0: ستوان اليوم الفوز برشلونة حتى الموجودين بالمزرعة جبت لهم جبن عرب، باع الجبن وعازم الجماعة له. والله عمي حق لك، ايه حق لك يا ابو موسى وقرة عيونك، يستاهلون والله. مسج صوتي من الأخ أبو نور. صباح النور.
1: صباح الخير راجل رشيد، صباح الخير ستمان الموسوي، صباح الخير أستاذ المخرج المحترم، الله يسعد صباحكم ويطول عمركم ويعافيكم، الله يرحم والديكم، يا أهلا وسهلا، صباحكم عسل.
0: يا ألف أهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك وصباحك كل الخير والبركة إن شاء الله أبو نور المحترم. إلى الغالي حسين الشيباني البرشلوني الملك الأول الثاني.
2: صباح الخير عليك أخبارك
0: غالي. هلا والله.
2: صباح مكانش غالي والله.
0: مملي بيك والله.
2: إن شاء الله المانع خير والله يسهل الأمور.
0: آمين.
2: أقدم أحر التعازي إلى والد العزيز هانز فليك. وقل له كل احنا على هالطريق، والبارحة
0: قدم التهاني
2: يعني من هانز فليك الوالدة وتعزية إله. خلى بالريال بس اثنين، يعني لو ما الحادثة البارحة يمكن كان أكلت خمسة أربعة، هواي احنا ضيعنا فرص بصراحة. صح عندكم غيابات هواية، بس احنا هم عندنا غيابات، هم عندنا غيابات، اثنين راس حربة ما كانوا موجودين، بعدين آخر شيء الله نزلهم رابيني. المهم هارد لك إن شاء الله وموسم قادم أفضل للريال.
0: شوف أني برأيي هي فلكة، فلازم تفتر الفلكة مثلا حتى تدخل للفرع اللي يمك. خو علي من انت اطلع شوية يعني يمنا وادخل بالفرع اليمن، حس انت رحت هناك وهاي، بدل ما تقدم التعازي ولابس اسود، خو قدم التهاني لربعك واشباع بباط، مبروك. الغالي أبو علي نورت وألف مبارك لكل البرشلونيين. سليم الجعفري بعث لنا فويس.
3: صباح الخير ستبان، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير كل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم. ستبان أنا هاي رسالة هي سريعة لجيتنا مالتني صفر، رسالتي قبلها المفروض تقريها
0: مال بارحة، هاي
3: قبل الوردات
0: مال بارحة.
3: تحياتي لكل إن شاء الله يعني لأيام طويلة وتعوضون.
0: والله
3: أنا برشلوني من زمان، يعني من زمان مارادونا ما لعب برشلونة قديم يعني. تحياتي لأبو موسى، تحياتي لكل المستمعين، ربي يحفظهم، وإحنا ما في فرق إن شاء الله، الرياضة حب وطاعة واحترام. مستمعكم سليم الجعفري.
0: حياك الله يا ابو سيوفي الغالي. بالنسبه للمسج اني مسج اليوم بس هذول اللي قريتهم، اما مسج البارحه ف يعني راح مع البارحه، وكل التقدير لك ولوفائك يعني، ومبروك على البرشه وجمهور البرشه. مسج صوتي من صائب. صباح الخير يا صائب.
4: صباح الخير صبان الموسوي، صباح الخير على المتابعين، صباح الخير على المستمعين كلهم، على كل مواطنينا وأهلنا وناسنا بغداد. اليوم معجزة، اليوم الطريق من الزعفرانية للدورة الجامعة الفرابي 20 دقيقة، ما صايرة 20 دقيقة الطريق من الزعفرانية إلى الدورة.
0: جيد.
4: بس المعاناة الرجعة يعني من الدورة إلى بغداد جديدة وإلى محمد القاسم، هنا المعاناة، العالم نايمة خطية.
0: يا عيني.
4: اي والله الحمد لله والشكر، صباحكم كله عسل وياسمين ان شاء الله.
0: الله يبارك بيك اخ صائب وصباحك يسر ان شاء الله انت وكل السامعين، سيما المزدحمين في شوارع بغداد. إلى السويد والأخ علي، سيد علي حياك الله أخونا.
5: صباح الخير علوية، وصباح الخير على المستمعين وعلى إذاعتكم الموقرة وعلى المخرج والناس اللي تشتغلوا خلف الكواريس. وأنا عندي مقترح أتمنى تأخذون بي، أما يوزعوا لكم هامرات مع الجيش حتى تمشون بهاي الطرق الوعرة، أو يصلحون الطرق، هي واحدة من اثنين، يا تسوونها يا توزعون لهم سيارة.
0: هو
5: هذا مقترحي للحكومة، وما شاء الله الحكومة كلها تلبي طلباتنا هالأيام. تحياتي للجميع.
0: الله محييك سيد، ويعني إن شاء الله يرتبون الشوارع. يجوز إحنا بعدنا بالبداية، يعني يجوز عندهم بعد إكساء الشوارع بعد طبقة، يعني معقولة هذا فانديشن بس بعدين يضيفون الباقي الميك اب واللبق ولها. نقول الله كريم. احمد، بونجور احمد.
6: صباح الخير سيزبان، هذا بس ما ثاني سيزبان عيا. انا بالنسبه سرع الدوره خلاص من عنده اطلع ب 6 الصبح، 6 الصبح يلا يا دوب الحق اوصل دوامي
0: يا عيني.
6: تمام والله العظيم. اخوكم احمد الامامي.
0: الله يبارك بيك يا عيني. شو تسوي؟ مو هو يقول لك حشر مع الناس عيد، يعني هذا شيء الكل دي يمر بي، فنتصبر يا حبايب، وبلكي الله على الأيام القادمة تتخذ إجراءات حلوة، بس خلي تتشكل الحكومة ونعرف راسنا من رجلينا مثل ما يقولون، نعرف الوزارات منو كلف بالوزارة الفلانية، منو راح يكون يعني جوزان يخلوني في يوم ما يعني مثلا، تخيلوا يعني بس. زين. صباح النور والعسل من بابل، شكرا أخونا الطيب والبرشلوني الجميل عمار نجم، صبحك الله بالخير والعافية.
7: صباح الخير سلطان، صباح الخير على الجميع. اليوم نهني الأم البرشلونية جميعا بهذا الفوز الساحق على
0: طلع الهلال عندهم
7: ونهم على بطولة الدوري من وقت يعني. ونعزي اخوان واشقان
0: غاب الهلال
7: الرياضية، واولهم
0: اولهم
7: الموسم الصفري، وهاي الخسارة العدوات يعني رافعة جيدة. تحياتي ليش ان شاء الله تعوضون، مو هاي السنة راح تجي السنة الوراء، لانها راح ناخذ

صباح الخير والعافية، يسعد صباح الناس العراقيين الطيبين في كل مكان، وأهلا بكم في مطالعتنا الصباحية في أبرز الصحف المحلية العراقية الصادرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. نبدأها بالتأكيد بصحيفة الصباح الرسمية ضمن فقرة عالم عراقي.

على الصفحة الأولى من الصباح نقرأ تقديم موعد صرف رواتب أيار ممكن قبل حلول عيد الأضحى، مقترح تشريعي لإنشاء صندوق استقرار الرواتب. أيضا نظام ذكي لإدارة ملف المولدات الأهلية ولبحث خروق مزعومة على الحدود الأمن النيابية تستدعي قيادات أمنية، واستحداث خط بغداد كوالالمبور الجوية، نصف تريليون دينار إيرادات تصدير التمور، وإلزام الشركات بتسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي. إيران ترد على خطة واشنطن لإنهاء الحرب، وأطلقت حملة لإزالة التجاوزات في القشلة. وزارة الثقافة لا توجه للمواقع الأثرية. في الصفحات الداخلية من صحيفة الصباح الرسمية، رئيس الجمهورية يشيد بجهود جهاز الأمن الوطني وآمدي والسوداني، يؤكدان تعزيز التفاهمات لتشكيل الحكومة. التصويت على الحكومة الجديدة الأسبوع الحالي، وزيدان يؤكد للزايدي التزام بالمدد الدستورية. الضمان الصحي يدخل مرحلة الأتمتة، والبرلمان يراقب التنفيذ. روما تشيد بدور بغداد في عملية التهدئة وخفض التصعيد، والأعرجي يبحث مع السفير الإيطالي الأوضاع في المنطقة. البرلمان يستضيف قيادات أمنية بشأن خروق في مناطق صحراوية، والإعلام الأمني ينفي وجود إنزال جديد في صحراء كربلاء. أيضا خبراء النجاح مرهون بالإدارة الفاعلة ومؤشرات الأداء. البرنامج الحكومي رؤى إصلاحية وتواجه تحديات التنفيذ. المنهاج الوزاري لحكومة العراق 2026 إلى 2029. ونطالع أيضا في صفحة محليات، استعرضت إنجازاتها المتحققة ضمن البرنامج الحكومي. الصحة أكثر من 3 ملايين مستفيد من المستشفيات الحديثة.

في صفحة اقتصاد خطة أو خطط لإطلاق قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. المصرف الزراعي وزع محفظته الائتمانية ويعزز التحول الرقمي. حققت عائدات مالية تجاوزت نصف تريليون دينار، ارتفاع صادرات العراق من التمور إلى 600 ألف طن. خبراء لا تأثير لارتفاع أسعار وقود الطائرات في العراق. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع الناطق باسم القائد العام: لا صحة لوجود قاعدة إسرائيلية سرية في صحراء النجف، والأمن النيابية تطالب بتوضيح وتستدعي وزيري الدفاع والداخلية. تجار عراقيون يستوردون 4 أطنان من الذهب خلال 5 أشهر، ولمنتسبي الأمن الداخلي البرلمان يناقش تعديل رواتب الجرحى والشهداء والمتقاعدين. عزم يكشف أسباب التمرد على المجلس السياسي السني، وكركوك إنشاء رصيف جديد لتسريع عملية إفراغ نفط البصرة. الأتربة قادمة من جديد، وعشر محافظات تدخل الموجة الأربعينية. بين التكهنات والتفاهمات، الإطار ينفي حسم الوزارات ويؤكد لا أسماء رسمية حتى الآن، وغضب الفلاحين يصل بغداد. 9 مطالب تهز ملف الزراعة في العراق. في الصفحات الداخلية من صحيفة المشرق، وتحديدا صفحة تقارير وأخبار: محافظ ميسان يستقبل وفدا من المكونين المسيحي والصابئي ويؤكد دعم التعايش المجتمعي. أيضا محافظ بغداد: من قلب الكمالية الكهرباء والماء والمجاري والتبليط على طاولة الحلول العاجلة. مديرية العيادات الطبية الشعبية في ميسان تنفذ زيارة إلى اللجنة الطبية المسائية لفحص السياقة، والتخطيط والمتابعة تنظم محاضرة عن نشاط الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في مركز الوزارة. مصفى الدورة يجري أعمال صيانة طارئة لوحدة تحسين البنزين رقم 2 بإجراءات فنية سريعة لضمان استقرار الإنتاج. والرافدين يطلق الدفعة 70 من مبادرة الريادة والتميز. المديرية العامة للماء تختتم عمل الدورة التخصصية لتعزيز المهارات والمخاطبات الرسمية. ووزارة النقل: النفق المغمور يشهد عبور عشرات المركبات ضمن فعالية جماهيرية مفتوحة. في مدينة الطب، استشارية الجراحة العصبية في مستشفى الشهيد غازي الحريري تستقبل 1439 مراجع خلال شهر نيسان. وشح الغاز وفجوة الإنتاج يدفعان العراق نحو حافة أزمة كهرباء صيفية خانقة. أخيراً، مسارات للتنمية الثقافية تمنح سماحة الدكتور زيد بحر العلوم شهادة التأثير الإيجابي في الفضاء الرقمي. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية المذكورة في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم. شكراً لإصغائكم في عالم عراقي.

بانشور سعيد على راديو الرشيد، وأهلا بكل المشاركات الجميلة والتعليقات الرائعة على اللايف ستريم الخاص ببانشور على صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك.

البداية من أحمد دبليو دوت خالد، صباح الخير والعافية، يسعد صباحك. وسام البحر، صباحه عسل، شكرا يا ورد. أنت دكتور معنا محافظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع، الستبان والمخرج المبدع، دوما مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي. شكرا دكتور. ستة من جمال حلاوة الأخلاق، الوفاء والإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون. نعم يا عيني، نتأمل من جنابك مشاركات جديدة قيمة، كلها قيمة مشاركاتك دكتور معا، ولكن مكررة، فمن باب التنويع ولننهل من علمكم ومن ذائقتكم الثقافية. وضع تعليقاتك الرائعة دائما في اللايف الخاص ببانجور، وممنونة منك. حكمة اليوم: ارضى بما قسم الله لك ولو بالقليل من المال تكن أغنى الناس. أجمل تحياتي إلى أهالي العراق الكرام. شكرا يا ابن النشامة في المملكة الأردنية الهاشمية، منور دائما ويسعد صباحك يا عيني. نور محمد، صباح الخير ستبان الوردة، أنت الوردة يا نور. وسليم الجعفري، صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد، تحياتي لكم جميعا الموجودين في البث المباشر. شكرا يا أبو سيوفي. إلى مصطفى سيدو، صباح الخير والحب والسعادة عليكم يا أحلى الناس، إن شاء الله دائما بخير وموفقية. شكرا يا غالي مصطفى سيدو، شكرا للباقة. وأيضا سارة اتش اي، شكرا للورد يا سارة حبيبتي. زين، مبروك عمر، تحية صباحية للبان ولكادر، شكرا يا عيني. يقول: صباح الأمل الذي يزهر في القلوب كما أحسن الظن بالله، أجمل أو اجعل يومك خفيفا على قلبك، واسعا بالرضا، مليئا بالأشياء التي تشبه جمال روحك. لا ترهق نفسك بمحاولة إرضاء الجميع، يكفي أن تكون صادقا مع نفسك، نقي القلب مع الآخرين. نعم أحسنت. ونسرين منورة حبيبتي نسرينة، صباح الأمن والأمان ستبان والأستاذ المخرج، صباحك حب وبركة يا نسرين الوردة، ومنورة جدا حبيبتي. بعد من ويانا؟ غزال البر، صباح الخير على الجميع، هلا والله يسعد صباحكم. يلا نرجع للواتس أب.

أم يونس الغالية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ كادر إذاعة الرشيد مشتاقة لكم كومة، وحبيت أشارككم فرحتي باستلامي ورث أمي وأبويا الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. طبعا الورث اللي دازت 12,000 دينار، يعني ورقة 10,000، فئة 10,000 دينار وألف، هذا ورث من خوالي. والثاني 53,000 دينار، ورقتين 25,000، فئة 25,000 وثلاثة فئة

ألف دينار، تقول له هذا ورث من عمامي. أنا أحزك بالمناسبة، همزين حصلتي ذني يا دادة. والله العظيم خليني ساكته.

حمدي الله وشكري طلعلك شقد يعني 5 و10 15 و25 65 ألف 65 ألف دينار ورثك شنو هاي عمي؟ حمد الله وشكري يا أبويا. مو يجي يا أبويا، يا أبويا إيش حالك؟ كون يجي ليش؟ يعني هذا فتشي عظيم في هذا الزمن، إنك حصلتي 65 ألف دينار ورث عمك ورث خالك ورث الوالدين رحمة الله عليهم. عمي ناس فلس ما شاف بيتهلها ما دخلت بعد. طبعا يعني هم يخلون نورث بعد بالضبط. وصلت.

هي المشكلة وين؟ احنا نريد من ذولاك الناس حققونا مطالبنا وينطونا ويخدمونا ويسوونا شوارع حلوة، رواقة، تأمين صحي، سيارات فخمة، ما نريد إزعاجات، نريد خدم وحشم والدنيا وكهرباء وكل شيء، وحتى الشمس يقللون حرارتها بالصيف ويزيدوها بالشتاء، وضوء القمر ساعة وبعدين ينصو. احنا هيك نريد، حاكي بيناتنا هيك نريد. زين تعال انت اللي دا تدلع على الحكومة، هو انت عشرتك شو بسوي بيك واهلك وناسك واقاربك؟ ما كله مذموم، لاطين حقوقك لغط وماكلين ما حقك بعين عينك. فانت اذا هيك بطل روح طلع حقك من عوامك من خوالك اللي اكلوا حق الوالده. زين وبعدين تعال طالب الحكومه تقولهم اريد حقوقي. انت حقك ما اخذه؟ حق ابوك وينه هسه؟ تعايتي حق ورثك من ابوك وينه؟ حتى تقولين والله ستبان ضجت من الطريق، تروح طلع حقك اللي اخذوه اخوتك. يلا يلا.

وانت اللي تاخذ حقك وحق غيرك هم تاكله يعني علني بكل عين وقحة بدون مخافة الله بدون الحسبان لأنه ترى الله دي يشوف يا ويلك ويا سواد ليلك يا ويلك ويا سواد ليلك بعدين لأنه ستطول وقفتك بين يدي الله. طبعا هاي إذا ما طلعت بالدنيا وبالمناسبة شوفوا أنا شخصيا قايلتلكم إياها شخصيا أؤمن بأن الحقوق ترد في الدنيا أولا يعني أنا عشتها شخصيا. هي سالفة تسويها تروح تأخذ فرة تفر الفلكة نفسها لقولكم عليها تفر الفلكة وترجع لك إن خيرا فخير إن شرا يعني شو أقول لك وعليه كل واحد ماكل حق أخته أو حق أخوه أو تجاوز على حق أخته أو حق أيتام أو يعني أخذ فوق حقه يعني لا تنسى الله العب بكل شيء بس لا تلعب ويا الله. اضحك علي اضحك على جيرانك اضحك على وش تريد العب بس من توصل الحق الله لا تلعب به. ليش؟ لأنه هاي السالفة اللي ما يلعب بها. وإياك ودعوة المظلوم

0: إياك وحسرة المظلوم، إياك ودعاء من شلون إياك ومعاداة من لا يملك إلا الدعاء عليك أمام الله. الله أكبر، من استنصر بالله. هذا شلون الشعر يقول، الصدر مالته ما يحضرني ولكن العجز يقول: تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ليش هو يغفل؟ من يقول له حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الملف هذا الفايل هسه انت من تروح الموظف تقول له هاي معاملتي، هاي اذا عندك واسطة يبوسه ويخليه على قصده. كيفما انه انت واسطتك رب الوجود وانت مظلوم، فهذول اللي ماكلين حقوق الاخرين وكيفين يشخرون بالليل وصعدوا سيارات وشايف نفسه ورضى فلانه ورضى علانه واكل مال غيره وكلش طبيعي وعباله يوقع له، وهو يا ناس تقول شو الحرام واقع له هذا، العياذ بالله ابدا ما واقع له. إني لهم ليزدادوا إثما وعند الله لهم عذاب مهين. هو يخليه يشبع، يلا اسعد أكل، عيش في فيلا، عيش بترف، يلا إيه هذا عافية أكلت حق خواتك، أكلت ما أعرف شنو، حق الأيتام، حق المظلومين. بس بعدين تعال حبيبي، تعال عيني، كلها تطلع منك أضعاف. والتاريخ في شواهد كثيرة، يعني انت دور بعشيرتك كم واحد أكل حق أخته أو حق مظلوم أو حق يتامى وشوف دامت له، خصوصا مال اليتيم. الله أكبر، يعني هذا مذكور نص بالقرآن: ولا تقربوا أموال اليتيم. شون تجيك عين تنام وراحت بال هيجي وتاكل حق أطفال ما عندهم أب ما عندهم أم؟ فهذه اسمها جرأة على الله، يعني تقول للرب العالمين أستغفر الله، تقول للذات الإلهية أنه أني أقوى منك، أنه أني، وتخيل يعني. فنستعيذ بالله من يعني من تجاوز على حق الله، لأنه الإنسان مهما يكون فكهي ها فكهي وجميل وقشطة وما أعرف شنو يلا وما يخالف سأكو خط، لا نوقف عنده كلنا. يا هلا بالأستاذ وميض، مشتاقين للطلة أخويا. بونجور،
1: صباح الخير، صباح الورد، صباح العسل على عيونكم، يا أحلى إذاعة، صباح الخير ستبان، يا أيقونة الطاقة الإيجابية،
0: ينطيك العافية.
1: صباح الخير على مخرجنا المبدع وسام، صباح الخير مستمعين الكرام كلكم. بالمناسبة أني مشجع ريالي تعرف ستبان، بس أحب أبارك النادي برشلونة، أقول لهم عاشت إيدكم، وأنتوا فريق كل الزين هالسنة وأخذتوا البطولة، هاي صار سنتين على التوالي. هارد لك الريال مدريد طبعا، هاي القلعة البيضاء العظيمة أقول لها هارد لك. بس أقول الشايبنا أنت يعني ممكن بديت تتخرف، فلو تطلع من الإدارة هو أحسن يكون، وكافي تسوينا حق التجارب، يومية جايب لنا مدرب ما أدري منين، لو مخلينا رايته بيضة أنشيلوتي أبو علج، والله رايته بيضة لو مبقينا يا هو يا أشرف. على العموم احتمال الموسم الجاي إن شاء الله يصير شوية تغيير، يصير الأمور أحسن وأحسن، وأسف على الإطالة، صباحكم فلة.
0: شفتوا الرياليين شلون يا جماعة، يعني ناس أناقة أناقة في كل شيء، بالمنطق، بالمظهر، بالتفكير، طريقة التفكير أنيقة. مو واحد يقول لك ريال، يقول لك صباح الخير مبروك، تقعد الصبح بقية في حياتك، يلا احنا بقدرين، دروح بابا روح روح. والله اهلا وسهلا، كنت اتمنى انه اسمع لك بصمه بصوتك فنان الجميل رامي كريم. صباحكم خير وبركه كل الرياليين، لا تهتمون، ترى هي ديلاب هوا، من حقنا نضوج، لان احنا متعودين على البطولات مهما حصل، الملك لن يسقط التاج من راسه. نعم نعم هكذا نقول، ولكن هم لا يفهمون ذلك. ما السر يا ترى؟ أما أهل فنلندا فبونجورات جميلة على الوجوه الجميلة، صغيرة كتكوتة اللي بعثيها، أصغر مشجع لريال مدريد، وهلا مدريد دائما وأبدا، يا صباح الفل والهنا. يقول صباح الخير والمحبة ستبان، أجمل شعور من تروح للعمل، ها هذا قريناه، أنه هذا آخر يوم عمل لك لأنه جايتك إجازة شهرين وثلاثة. الله، تخيل أستاذ وسام، عندنا هذا آخر يوم عمل وعندنا إجازة شهرين، هسا أسبوعين ما ينهم يخالف شنو يعني، صدق على الهوار على الهوار. يلا نروح بريك التسعة وراجعين نكمل بانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير والورد والحب مستمعي راديو رشيد، مستمعي بانجور، أهلا بكم في كلمتين على المسموع. شوفوا حبايب، مرات الحياة ما تمشي مثل ما نريد، هي مرات هواية ما تمشي مثل ما نريد. أكو أيام نقعد بيها وكل شي مرتب، وأكو أيام ثانية نحس العالم كله دا يختبر صبرنا وكأنه يعني خالنا بالزوم. لكن النضج الحقيقي مو أنك تعيش حياة مثالية 10/10، لا، النضج أنك تعرف شلون تتعايش ويا الظروف بدون ما تخسر نفسك. يعني تتعايش، وهنا التعايش مو استسلام أبدا. التعايش يعني تفهم أنه مو كل معركة يا عزيزي لازم تربحها بنفس اللحظة وتكون أنت البطل، ومو كل تغيير ممكن أن يتحقق بإيدك. أحيانا الحكمة مو بالمواجهة المستمرة أصلا، الحكمة أنك تعرف شنو الشيء اللي يستحق طاقتك وشنو الشيء الأفضل تتجاوزه حتى تحافظ على سلامك الداخلي أو حتى تحافظ على طاقتك. أوف، إحنا كبشر يا ناس أكثر شيء تعبنا مو المشكلة نفسها، أكثر شيء تعبنا مقاومتنا لفكرة وجودها. لما نتقبل إنه الحياة بها ضغط وتأخير وخسارات وأشياء خارج سيطرتنا، نبدي نتعامل وياها بعقل أهدأ وقلب أثقل بالتجربة. التعايش ما يعني نرضى بالقليل، ولا يعني إن الطموح، بالعكس يعني نكمل طريقنا رغم الفوضى اللي حولنا، نضحك غصبا على التعب ونبقى واقفين حتى وإحنا مو بأفضل حالاتنا غصبا على الهدم. وأكبر قوة ممكن يمتلكها الإنسان مو السيطرة على كل الظروف، وإنما القدرة على التأقلم بدون ما ينكسر. فإذا الحياة اليوم مو مثل ما تتمنون، مو مشكلة، لا بأس، مو مطلوب منك تكون قوي طول الوقت، أنت مو جريندايزر، لكن مطلوب تستمر، لازم تستمر، لازم تستمر، لأنه الإنسان مو بعدد المرات اللي كانت الدنيا سهلة ويا بيها. الإنسان الحقيقي يعرف من قدرته على التعايش، من قدرته على التوازن، والبدء من جديد كل مرة، ومرة أقوى من كل مرة.

أحبابي لا تقسون على أنفسكم، إذا الحياة مو ماشية مثل ما تتمنون، ترى مو دائما القوة إنك تغير الواقع، مرات القوة الحقيقية إنك تعرف شلون تعيشه بوعي وبصبر وبقلب مطمن لحد ما تتغير الأيام، ولازم تتغير الأيام.

خير بين مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، بغداد، شمال، جنوب، حول العالم، على الانترنت. حملوا تطبيق راديو الرشيد باللغة الإنجليزية على الاندرويد أو الاي او اس بالاسم التالي الرشيد FM.

صباح الفل والعافية عليكم، أهلا بيكم في صوت الصبح. واليوم صوت الصبح جاد شوية، يعني مو فكه مثل كل مرة. نريد نحل مشكلة ونستثمر الوقت، إن شاء الله نقدر نحل هذه المشكلة المستشرية الحقيقة في مجتمعنا. أحدهم ناشر يقول قبل يومين، واحد ناشر يقول اشتريت طلب ومن رجعت للبيت وزنته طلع 750 غرام، بايق له أبو الكباب ربع كيلو. اليوم يقول أخويا تسوق مخضر، يقول أنا ظل ببالي منشور الكباب، فردت أشوف هم أبو المخضر يبوق، فيقول عندي ميزان إلكتروني وزنت المسواق وتفاجأت 3 كيلوات طماطة طلعت ناقصة 300 غرام، يعني كل كيلو 100 غرام. كيلوين باذنجان طلع نقص 200 غرام، 4 كيلوات بصل طلع الناقصات 400 غرام. هو هذا اختصاص 100 غرام يبوق من كل كيلو. يقول المصيبة أخويا يقول أني بإيدي وازنها، هاي طلع هواية محلات يبوقون من الميزان، ونتساءل هنا أين الرقابة؟ وين الحلال؟ وين الحرام؟ وين الضمير اللي المفروض يكون حي أمام عينك؟ يعني احنا جبناها على الورث اللي نباق، يعني هو البوق بأشكال عدة، فناس تبوق ورثك، ناس تبوق حتى أجلكم الله حاوية النفايات وانتو بكرامة اللي بباب بيتك يبوقوها. على ذكر الحاويات ما النفايات ولو غير موضوع، أمانة العاصمة وين السيارات اللي تدخل على البيوت؟ يعني خصوصا في منطقة حيقور مقاطعينة، جوي راس الشهر أخذوا فلوس وبعد ما جوي زين، والنفايات دا تتراكم، فهذا هم بوق من نوع آخر.

ما تشوف سيارات أمانة بغداد على الشارع يقول لك إحنا حكومي ما ندخل جوا للبيوت، يعني ليش؟ ف يعني مديريات البلدية رجاء تابعوا الموضوع، و يعني هي كل المناطق، ولكن بالتحديد 325 في حي أور يعني يرثى لها الأوضاع. فلوس نعطيكم فلوس، تعال هاك فلوس، بس شي هسه انتم ما تشبعون فلوس، يعني هذا همبوغ. فاحنا اليوم احبابي والناس كيف استسهلت الحرام، يعني شوف اذا بوقت بوق در، يقول لك انت لما تبوق بوق شي يسوى. هو اني ضد هذا المثل لانه انت لا تبوق اصلا، يعني لان هذه جريمه، بس يعني على الأقل تستاهل العقوبة عليها. أنت لازميك وكاتليك وفاضحك قدام العالم ونزلت بيك جنحة وما حد يكف لك لين ما حد معترف بيك، على طماطيتين، على بيتنجانايتين، على باب. يعني معقولة النفس صارت دنيئة إلى هذا الحد؟ هسه بالله البوق مال الورث وغيره نقول هاي ملايين، والله شنو الأخ سيب أخته بالشارع هي وجهالة حتى يسوي له حديقة زايدة بحصته، لو حتى يرضي أم كفش اللي عنده اللي هي أصلا أهلها قاعدين إيجار، فتدور ملك براسه يعني. فالمهم هذا واقع، محول يتكلم بهذه اللهجة، يعني جزء يمتعظ البعض من ذكر هذه الأمور لأن تمسه يعني، بس لا أنت مخطئ، يعني ما يصير أنت تضيع عرضك وحلالك وهذه وتسيبها بالبيوت وحتى تقعد وحدة وترضيها وهي أصلا ما محترمة ببيتها، أهلها ما محترمين، يعني هم عبارة عن همج يعني، وتقعدهم يعني أنا أقصد هذه الفئة تحديدا، وإلا أهل الأصول، أهل الأصول موجودين. المهم هذا بوق، واللي بوق شيشين الكباب، القصاب يبوق، وابو المخضر يبوق، وابو الطرش يبوق، وابو السمك يبوق. طبعا أنا من دا أذكر هاي الأمور البعض منهم مو الصفة العامة، أكو هواية ناس تخلي لك زايد مو ناقص، يقول لك يا بس شنو قيمته، هو يعني يريد يخلص رقبته فيخلي لك زايد، يقول لك يلا هاي مني. هو مو أكو شيء، وأنا صغيرة سامعته يقول لك لما يدق الميزان لازم هيجي الميزان يدق ويتوازن، يتوازن ميزان. فلو مثلا تراوينا حنطة وتبيع لنا شعير، انت عندك مثلا علاقة وتمتد الميديا قطون الخضروات اللي على ابو الكيلو ومحضر جو ابو الكيلو تالي، هي يعني فد اساليب كلها تخدم الشيطان. تفننتوا في خدمة الشيطان، تفننتوا في يعني في شتى البؤس ما ناس من وهي مو حقك طبعا، لعد هو مو دستور إلهي، عمك حسوني اللي عادي تاخذ سويتشة وهذا رب العالمين وعنده قانون ودستور إلهي. انتوا دا تبوقون ما بيها الخاطري، ما بيها يلا ما بيها، لا انت سارق، انت بواق، انت حرامي، انت حرامي بالسوق، بس انت حرامي مشرع حراميته، انت مو هذا اللي يصف يمك مثلا ويبوق محفظتك ينشلها، لو جزادين لو همينة ياما وياما نساء تشوفهن مرأة شونها، ومثلا وحده شايله على ليكها ومسوقه وتريد تشتري بعد هي تبوق بمسواقها، لو موس بايديهم ويشقون الجنطه ويبوقون، هاي الزياره، زياره الاضرحه المقدسه، والحراميه يدخلون. يعني هذا الموضوع يسلط لنا الضوء على ناس هم من عالم ثاني، هم من عالم ثاني، يعني ناس ذول اللي هم ماكو شيء يلزمهم، لا دين لا الآخرة لا القبر لا تربية،

لا أخلاق، لا قانون، لا خوف من السلطات، ماكو شيء يلزمهم. وذاك اليوم شفتوا اللي صارت مع أحد الصاغة، أخوتنا الصاغة، وشلون مرة كبيرة عجوز شايلة لها طبر وحتدت سرقة. ماكو جوع يخلي الناس توصل لهالمرحلة، إنه بهذا البؤس. ترى اللي يبوقون مو لأنه ملاقين أكل يأكلون، لا، مشويات، هي تريد تلبس ذهب وما أعرف شو تسوي، وتروح جيمر، والظهر دجاج ومشويات، وبالليل الله أعلم، وتريد تلبس وإلا اللي مستورين خبز وشاي ويمشوها. هي صعبة، هي صعبة عفوا، ولكن اللي يدور رضات رب العالمين يرضى بالموجود. أما الناس اللي تتشهى فهذا بحث آخر. وأغلب اللي انحرفوا من تجي تقول له ليش شوفه طالع من عائلته، لأن عائلته مو موفرت له أكل، موفرت له، بس هي الأخت تريد تلبس وتريد تاكل مشويات وبرجر، يعني هاي شوف النفس الدنيئة، فانحرفت الأخت حتى تاكل. أو هذاك الآخر اللي بنفسه أهله هم موفري له، وحالك حالهم، تمن ومرك صبوا لك، ويروح الأخ يتاجر مخدرات وما أعرف شنو والله شنو، حتى هو يصير بجيبه فلوس، وحتى يأكل لفات كباب، وحتى ينطي لفلان وعلان، والله أعلم وين تروح في طرق أخرى، نعتذر عن ذكرها، وإلى آخره. فأغلب اللي يبوقون هم مو ميتين من الجوع، لا، دون هذا يريد يأكل، هي المشكلة البطن، هي المعدة، المعدة اللي تنترس بخبزة، تنترس بتمر، تنترس بكباب، وتنترس ببس، وتنترس بباكة، وبكل شيء. هي المعدة شمدريها، هي شمدريها، بس انت نفسك الدنيئة، مع احترامي للسامعين، خلتك تتجاوز على حق غيرك وتبوقه حتى تروح تقعد مطعم وتاكل وتشعر يعني تشعر بالشجاعة. غلبت هذا اليوم. نعم، يتفاخرون بسرقاتهم، يتفاخر وسعيد انه هو بايق اليوم. ومراكز الشرطة تعج بهذه الأشكال القذرة، أجلكم الله. قواتنا الأمنية متواصلة في القبض عنهم، بس هو لا واحد ولا اثنين، وعلى مستويات عدة، يعني أكو مراكز شرطة، أكو أمن وطني، أكو هيئة النزاهة، أكو غيره، يعني يوصل الموضوع إلى أبطال جهاز المخابرات العراقي. ليش؟ لأن هي يعني درجات. المهم هسه نيجي على أبو الكباب وعلى أبو المخضر وعلى أبو السمج، وين تريد توصل؟ يعني تأخذ شيش من هذا وشيش من هذا حتى تطلع شنو غداك؟ صدق يعني لهالدرجة أنت دنيء؟ معقولة حتى تربح، حتى تجمع فلوس بسرعة، حتى بسرعة تصير عنده فلوس، وتروح توكل جهالك ذول المظلومين، ذول البائسين، لأن أنت أبوهم؟ لو أنت بكل دناءة ترحين تبوقين وحدة تزور لازمة شباك الإمام، والله شنو، حتى تطلعين تاخذين كباب من المطعم؟ أي بؤس يحيط بينا يا ناس، وعلى شنو؟ زين، ما أطيل أكثر، أريد أعرف المواقف اللي تعرضتوا لها من السرقة في الأسواق، أو السرقة من بعض التجار اللي تعاملتوا وياهم، وهل وقفتوا معهم؟ هسا أكو سرقة من نوع آخر، طبعا أبو سوبر ماركت تصفق له للسوبر ماركت، يرقص أشكال يعني فخم، زين، ويبوقك بألفين ونص، ثلاثة إلا ربع، ألف وربع، يلبلبك بالحساب.

0: تعبون حتى ياخذ 1000 وربع، حتى ياخذ 2500. بس الذكي واللي ابن ابوه يوقف يقول له احسب لي. اكو هواي ناس مستعجله وهاي يقول له ايش قد هاك، هو باي قبل 5000 دينار. فثقافة الغلب، اكو غلب، غلب عندنا كل شيء. لا مع الأسف يعني أنا سمعت حكاية يقول لك العراقي يدور غلب حتى ويا أخوه على اليمن، يعني حتى بعض جماعة العلوات مال المخضر، لأنه أكثر شيء يصير بدون وصولات مثلا يصفط لك الكياسة والمسواق والهاين، يمكن يطلع ب 15000 كل مسواقك، هو يقول لك 19 وربع، يلا 19 على أساس هو تساهل وياك الأخ، على أساس هو كريم، هو بايقك 4000 إلى 3000 دينار. فأنت تحاول تكتب وصل وياه، يعني أخذ وصل منه، أخذ وصولات. هسه ليش الهايبر ماركت، بعض المراكز التسوق هذا يحسب لك سيستم عندهم بالسنت، فأنت أخذ الوصولات، أخذها لا تستسهلها. هسه واحد يجي يقول لي يلا ستبقى بينا مصايب كوما، هسه خلي يريد يأخذ برقبته خلي. نعم كلامك صح قياسا بالمصف وربع، ولكن جنابك وجنابي دنهيئ مجر دنكبر. هذا هسه يبوقني 1000 وربع، بعد شهرين راح يبوق 5 يستسهلها، بعد شهرين يورم أكثر يورم، شي يصير يقوم يفكر لا يبوق بالعشرات، يكبر يكبر يصير حوت مال سوق، حوت شوية شوية يرشح يصير فلان. وهي هيش تبدي السراق هيش يبدون. أنا عندي بريك فما أقدر أخذ اتصال هسه، راح أخذ الاتصالات بعد البريك حتى أعرف من خلال حضراتكم شو المواقف اللي تعرضتوا لها وكشفتوها وأوقفتوا التاجر عند حده. بالمناسبة أكو أيضا متبضعين سراق يقول لك أنا ما أخذت هالقد وهاي، ويحاول بس يقول لك أبو البضاعة ابن سوق، فما تمشي عليه هذه المواضيع. عموما ننتظركم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد اتصل على RCCL 0 7 0 0 1 4 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5 أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد.
0: إذن أحبابي برأيكم المشكلة من الميزان نفسه لو من اللي ديبيع على الميزان؟ سبق وأن اشتريتوا شيء ورجعتوا وزنتوا ورجعتوا وزنتوا بالبيت طلع مثلا ناقص، شلون تعاملت ويا الموقف؟ أكو ناس أعرفهم راحة ورجعوا للسوق قال لي وزن، وذاك يقول ذاك يقول له أنا مش مدريني أنا طيتك إياه يعني كامل الهاي. قال له حبيبي أسألي أبوق منك طماطاية، يلا يلا جيب هذه. يعني أكو ناس طالب بحقها وهذا شيء مو غلط. أصلاً برأيكم ليش بعض الناس تستهين بموضوع كم غرام بس رغم أنه هو حق هذا مو؟ يلا هلا بأصواتكم الغالية المشتاقة تلها موت. بونجور،
2: صباح الخير سيكون.
0: صباح النور أبو موسى.
2: صباح الورد أحلى فن الطيبة. صباح الخير على المخرج وسام الطيب على كل المستمعين.
0: الله يبارك لك.
2: أنا مشتاق لك أمانة.
0: تشتاق يعني. لك العافية أخوي الغالي. أبو موسى الطيب، شلون هل وقعت في يوم ما في موقف محرج مع تاجر سارق؟
2: والله ستمان هواي.

0: صراحة احنا واقعين.
1: شلون تعاملت وياه؟
0: بس انا كطبعي كشخص يعني اقول حسبي الله ونعم الوكيل، اصلا ما ارجع له امانه والله العظيم. مو خوف، لا والله مو خوف، بس اريده هناك نتلاقى انا وياه. انت تقدر بالدنيا تحصل بالاخره شلون من يجيب؟ انا هذا ريتي ماشي عليه صراحه سكلان. يعني انت تخيل مره جبت سنه ستبان، والله العظيم ستبان بدرت وجهي. انا سمعت يعني خايف، مع احتراماتي الك وبديت
1: الله اكبر
0: امانه والله العظيم.
1: اي
0: بس ما ولا رجعت له ولا فكرت فيه.
1: طيب
0: تدري ليش؟
1: ليش؟
0: اريد يماك يا الله اللي طلع لك انت.
1: اوكي رب العالمين هناك، رب العالمين هناك يعني ايضا راح يقتص منه وراح يكافئك، بس انت ليش تسكت عن حقك؟ مو رب العالمين منطيك قوة ومنطيك عقل ومنطيك ويقول لك حل، وانت مسؤول امام الله عن اصلاح هذا الـ الـ المنكر.
0: ما يستطيع. تدري ليش ما يستطيع؟
1: نعم،
0: لان هو ممكن عايلته حرام، هو نفسه ما صالحه.
1: طيب
0: يعني هو اللي وكل عائلته وجهاله.
1: طيب
0: ووالدته وسلم عمريته وسلم يعني.
1: طيب
0: أبسط الأشياء تتبع.
1: واضح واضح أخويا الغالي أبو موسى، شكرا جزيلا لك يا عيني. الأستاذ رشوان صلاح يقول السلام عليكم، موضوع الوزن والسرقة بمجموع المسواك صار علني والله، لا مستحى ولا مخافة الله. مع الأسف مع الأسف. أستاذ رشوان ومنور، وناخذ اتصال آخر. بانجور.
2: صباح الخير.
1: صباح العافية. الصوت مو واضح. عفواً الصوت مو واضح. عفواً الصوت مو واضح. الصوت مو واضح وما أريد أستهلك الوقت. يرجى معاودة الاتصال مرة أخرى. أخونا المحترم كل التقدير إلك. ناخذ اتصال آخر. بانجور. الو اهلا سيد.
3: بونجور صافا لاتيت
1: اغنيهم
3: حلويه. عدي لك مشروع رهيب، غش وخداع وكلاوات وبتلعبين بالميزان.
1: زين ليش لي؟ زين ليش لي؟
3: هو انا بس ضحك حشاش. انت حشاك
1: الله يخليك.
3: الله يسلمك. هسه حاليا حتى ما يلعبون بالميزان بس الغش موجود بكل شيء.
1: صح.
3: من ضمنها الحلويات بدل ما يحط مثلا دول اهل البقلاوه وما بقلاوه، بدل ما يحط حشوه تخينه قام شي يحط شيره زايد. هاي الشيره كيلو شيره يعادل كيلو كيلو بقلاوه.
1: نعم.
3: هو حاط كيلو شيره بكيلو بقلاوه وانت قيستي هذا.
1: الله اكبر.
3: ثانيا والله العظيم هذا احكي لك اياها انا مجربها كلها.
1: قل لي قل لي بالسويد يمكم عندكم هيك غش؟ لو اكو رقابه وسيطره نوعيه وما اعرف شنو هذه الامور.
3: لا لا لا احنا عندنا كلها سيطره، بس انا اقول لك الغش هاي بالمحلات، هذا اللي يريد هذا اللي يفتح محل يغش بس ما يقدر يلعب بالميزان. احنا الميزان ديجيتال الكتروني.
1: نعم.
3: ويعيروه يعني يضبطوه كل اسبوع، يجي لجنة خاصة زين يشيكوا اذا اكو بي ملعب بي، وهذا
1: مثل مثل الجرد يعني يسوون.
3: اي اي اي لان هذا
1: حلو.
3: اذا لان هذا اذا يلعب بي يعني الامور عندهم صارت غير شكل.
1: تمام.
3: وغش المعادن يلعب دور. ابيع لك ذهب بنسبه معيار هالقد على نسبه كثافه هالقد. هو مكتوب 21 بس الكثافه مالته مو نفس الكثافه مال 21.2 مثلا.
1: صح هاي كلش صح.
3: هاي هاي هاي هاي سواني خوبني بالمعادن هذا اختصاصي.
1: نعم.
3: انا مره من المرات سلموني اوزن ابيع باودر حديد.
1: أي.
3: من المعادن الخفيفه.
1: طيب.
3: ابيعه برا صعدت سعر الطن 2823 يورو. 23 الف. اني بين المتصلت بين المطرقه والسندان. شو شوفي علويه الله شي يقول والكائلون بالميزان. اهم شيء الكائلون بالميزان
1: طبعا،
3: يعني انت تلعب بكل شيء الا ذني.
1: صح.
3: زين فهذه اني ابو الشركه مسلم لي ماله واني ماله دا ابيع لغيره.
1: بلي.
3: فإذا أنا أزيد المال مال أبو الشركة.
1: نعم.
3: قمت ألعب بمقدرات غيره. فأنا لازم شنو أحسب حساب هالقد. ورغم كل هذا قلت له لأبو الشركة، قلت له إحنا مسلمين، فأنت يا أما تخليني على الميزان وكيلك الميزان، بس أطي زايد في حالة ليكون أكو فراغ أو أكو هواء دخل بالمعادن يطي كثافة أو رطوبة يطي وزن.
1: نعم
3: الرطوبة تطي وزن،
1: صح صح.
3: وهذا كلها بالميزان. فباكر رب العالمين شو أقول له؟ فدت أبو الشركة وغلبت الناس، لو فدت الناس وخسرت أبو الشركة.
1: نعم نعم سيد،
3: بين المطرقة والسندان
1: أحسنت. شكرا لك، شكرا لنقل تجربتك، وشكرا لرأيك سيد علي من السويد في موضوعنا لهذا اليوم. يا عيني منور. شقد موضوع الثقة مهم أحبابي اليوم. شوفوا أنا متأكدة أني وأنتو هواية منكم عندنا زبائن خاصين نروح لهم لأنه محترمين، يخافون الله ينطيك الشغلة الزينة، ما يغش، لطيف بالتعامل، يعني سمح. وشقد نفرنا من تجار خضروات أو تجار لحوم، قصابين يعني إلى آخره. ليش؟ لأنه أولا بواق، اثنين يبيع لك عظم وشحم بس، مثلا ثلاثة خلق ما عنده، يعني سبحان الله هي تنجمع من ياخذهن ياخذهن كل. فمع ذلك هذا الموضوع مستشري للأسف، والناس بصراحة الناس تعبانة ما تقدر تحشي. فإحنا لازم نقف عند هذا الموضوع، وشلون نقدر نسيطر على هاي السرقة العلنية. عيني عينك يعني ديبوقك، هل هو أذكى منك؟ هل هو جاع منك؟ ولا لأنه درءا للمشاكل والخطر تقول هو والله؟ ناخذ اتصال.
2: ألو
1: تفضل.
2: مرحبا سيد.
1: مرحبتين،
2: أخبارك إن شاء الله بخير.
1: أخباري تسرك، من وياي؟
2: مصطفى البدر.
1: هلا وبود.
2: الله يسلمك، شلونك؟
1: هلا يا عيني، صبحك الله بالخير والعافية.
2: الله يعزكم يا رب. شوف أنا ما راح أطول عليك.
1: طيب.
2: أنا يمكن شغلنا مو ميزان أو هيك شيء. إحنا كهربائيات وهاي السوالف، بس عندنا مثلا فت حادثة، أكو فت شركة هنا معرض معروف. يبيع طباخ.
1: زين.
2: مبالغ شوية بسعره، هو أوكي ككواليتي زين، يبيعه كأنما هو إيطالي. هسه بالسوق العراقي أغلى طباخ هو الإيطالي.
1: إي.
2: أوكي.
1: أوكي.
2: الإيطالي بعد جوا ينزل التركي، جوا المصري، جوا الصيني.
1: زين.
2: فهو تجميع الطباخ مو إيطالي، هو إيراني.
1: زين.
2: فالسوق على أنه هو إيطالي وينباع إيطالي والعالم تشتريه وتروح. أي أبسط شيء من الغش اللي عندنا مثلا.
1: الله أكبر. زين، برأيك ليش بعض الناس طالب بحقها؟ يعني حتى ذا متأكدة أنه فلان باقها تقول يلا لا شنو ما أقدر أحكي وياه، هو والله مثلا. هل هي على حق؟ هو والله، هو والله صح، ولكن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني
2: وصلنا مرحلة أضعف الإيمان.
1: ليش؟ مع أنه الناس لساناتها طولانة وجيناتها طولانة، وكأنما كل من له يعني مع الأسف يعني، بس ليش لما توصل لحقك أو ممكن أنه أنت تنمي جريمة اقتصادية تسمح لو عادي وتمشي، لو هو راح يعيد التجربة مع غيرك من المئات بل آلاف من المتبضعين. شكرا مصطفى البدر. ها بعدك ويانا؟ العفو.
2: احنا وياك وإذا لا مرح العالم العفو قامت تتشفى الشر، يقول لك ما خلاص هو الله وأشيل يدي وأحط عقلي ويا كذا فلان ويا الله هسه وإذا خسرت 10 15 20 ألف يلا ما يخسر. فقال العالم قامت تدفعها شو ما كان بقصبة، مو أي واحد مثلا عنده واهس إنه يتعارك على إيش.
1: صح، الناس دا تدفعها بقصبة.
2: إي والله جاي يدفعها بقصبة شو ما كان. الله وكيلك، أكو عالم أهلها ما متحمليها، عرفت لازم تتحملها تتعامل وياها.
1: نعم. أبو ود الغالي نورت بانجور.
2: أنت الغالي،
1: تسلم لي، نورت، شكرا جزيلا. هلا بالطيب. شكرا مصطفى البدر. واحد يقول لك يلا هسه

0: مثلا ياخذ له شيش كباب لو طماطاية، يقول لك يلا هي تسوى. برأيكم هي تسوى كنوعية ولا كقيمة إنسانية؟ ناخذ اتصال.
1: ألو،
0: مرحبا،
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: بانجور
0: بانجور،
1: حياكم الله، الله يبارك فيكم.
0: حيا الله من قال.
1: تحياتي لحرس الستبان والمخرج والمستمعين جميعا.
0: الله محييك أستاذ. من ويانا؟
1: عامر أبو وفاء.
0: عامر أبو وفاء.
1: نعم نعم، حياكم
0: أهلاً.
1: الله،
0: الله أهلا الله محييك.
1: ستبان يعني أنا صارت ويا أكو أبو كية فات من البيت، سمعت والله قلت أنا ليش أروح للسوق، هذا جاي من نادي يبيع سمك حي يصيح بأربعة ونص. أي لا تشتري بس وحدة؟ لا يلا اشتري ثلاثة. قال لي الوزن مالتها هو بالبداية كان يصيح أربعة ونص، من بين تحاسب بيرد على خمسة. أما أنت مو قلت لي أربعة ونص؟
0: أي
1: والله دخلت وياه بنقاش حاد، يعني بعدين يلا ما يخالف أربعة ونص. بس شنو بالوزن مالته، الميزان مالته مو مضبوط، الشاشة مو واضحة. قال لي 10600 بس من فرس البيت وزنته 7 و7.25 تقريبا.
0: الله
1: يعني
0: أكبر.
1: نقول والله عفوا الأحشاء يطلعها، بس مو هالقد الأحشاء، يعني هم وزنها 3 كيلوات أكيد، يعني المعدل كل كيلو فرق، يعني حدود 9000 دينار هيك.
0: لا إله إلا الله،
1: فرق مالته للأسف.
0: زين.
1: وايضا اكو شيء ثالث ستبان، يعني مرات نشتري هذا، انا اشتري حليب طبيعي مثلا، مرات يطلع ثالث والله هذا. اما هم طبعا صوتهم يفترض ما يبيعوا، مبين ذاكي انهم يعني خلوا مرات الثلاجه والثلاجه تطفي هوايه ما يهتمون به، ما كانه هذا طبعا حرام عليه. بالاضافه مرات ان هذا الخافر المعلم او اللي حتى مشتري مال الخافر الطبيعي ذيكي. نعم. ايضا يكون تالف، هاي كلها اموال تروح، يعني كل شهر احنا نخسر في معدل 25 30 50 الف جنيه حسب هذا التالف الغش.
0: بالفعل بالفعل بالأسف. اليوم الاسره العراقيه ايش قد نسبه منها تروح بالسرقه هذه، يعني اثناء التبضع يعني.
1: وعفوا ان هذا الخبز والصمون اللي نشتري هم هو محروق من عنده والله هم حدود لبه.
0: كلش صح، كلش صح. وهذه سرقة علنية يعني.
1: هو ما خلينا نلقط، هو بيته مو مسلم.
0: هو بيته عافية. معدل.
1: أكثر من هذا قبل عدة سنوات اشتريت أرض والله فرقة بحدود 10 ملايين من رجل دلال ظالم، يعني عمره 24 سنة. إذا أنت بالعمر هذا غير الفرق تكون يعني جد أنت. الجاء وادي وهو حاط بها ومسويها كأنه عدلة.
0: نعم.
1: طبعاً هي سعرها تقترب 10 ملايين.
0: طبعاً.
1: حاولت اشتكي عليها بالجي راح تخسر فلوس، تطلق 4-5 ملايين وما تحصل شيء لأنه تطور سنوات.
0: تغلون
1: هالشغلات هذه.
0: نعم.
1: وقسم يعني عمره كبير أنت بهالعمر. نعم. هذا يفترض تعذب.
0: يا عيني صار العمر ما يحكم يعني. أستاذ عامر أبو وفا نورت بانجور، شكرا جزيلا. حياك الله. أحبابي برأيكم الزبون العراقي بحقوقه بصورة كافية لو صاير يستحي

شفته بعيني أخذ الربع وطلع. بس أني كنت ما راضية عليه في وقتها، قلتها سيئة شنو قيمتها دنطي إلى بس لا خلوني أصفق له.

0: نستقبل اتصالات أكثر ومع اتصال بانجور.
1: ألو، صباح العافية وبانجور وغود مورنينج.
0: غود مورنينج ميسز سحر الخفاجي، شلونك يا غالية؟
1: أنتي الغالية لأنه عرفتي اسمي حبيبة قلبي.
0: حبيبتي أنتي، شلونك؟
1: الحمد لله أنا بخير. إذا أسمع صوتكم الحلوة اليوم، اليوم ده بغردين كناري اليوم.
0: يا بعد عمري أنا ممنونة، وأنتي الورد كله.
1: أريد أقول لك سالفة صارت وياي.
0: أي شو صار؟ الصوت راح السحر.
1: حبيبتي قولي.
0: صوتك يعني اختفى وهسه طلع علينا مرة ثانية.
1: خليني أطفي الراديو على مود شنو؟
0: والله يا ريت، والله يا ريت. زين.
1: ماركت أشتري قبل المسكينة دفعت 5. قلت لها ما دفعتي، ما دفعتي. أنا الفطيرة قلت لها أخاف طارت بالقع، أخاف كذا. يعني انخبطت بيها. المهم دفعت 5 المسكينة اللخ، أنا ما أعرف هو إنسان بهالشكل. جيت أني حسابي 10 حطيتها على الميز. قلت له، قال لي دا أطلع، كان يقول لي ما دفعتي. قلت له ماري عبالي دي الشاقة وياي. قال لي لا ما دفعت.
0: الله أكبر.
1: هسه نشوف الكاميرات. دبيت الغراض، دبيت. قلت له يلا رجع الكاميرات. هو تخيل إنه ما راح أقول له رجع الكاميرات.
0: عافية.
1: قلت له يلا رجع الكاميرات. كان يرجع الكاميرات سريع، ما طلعت الوياية. قالت له لا بطئها بطئها. كان يقول ها يلا يلا ما يخالف، يلا روحي.
0: الله أكبر.
1: روحي. هو طبعا يعرف انه اني وضعي الصحي، انه اني نظري ضعيف، عباله يستقبلني.
0: شنو كان هو محل شنو كان؟
1: ماركت.
0: زين الله أكبر.
1: فأني كلش أني ما انزعجت. هو نفسه دنت على 10، قهرت إنه دا يستغفل إنسان مثلي واللي قبل. أخذ منها 5 مرتين لقمرتين.
0: هو السارق يرى عين واحدة، يعني الكل هو، يعني الكل هو طريدة، كيف يصيدها؟
1: أني موضوع الاستغفال كثفينا من عنده.
0: نعم حبيبتي.
1: إذا بالفلوس، إذا بالكلمة، إذا بالرأي، إذا
0: بكل شيء.
1: أنا معاناتي بهاي الحياة، أنا عبر 50 معاناتي.
0: ينطيك العافية حبيبتي.
1: وتدرين شنو؟ إنه يتصورون اللي عنده خلل عقله ما موجود، زين مو أنا عقلي موجود. وهذا الشيء يجنني.
0: نعم.
1: إنه أنا عقلي مستغفل. يلا مو أنت ما تشوفين، مو أنت ما انتبهتي.
0: الله أكبر. في حين يعني اخوتنا واهلنا من يعني ذوي الاعاقه، او خلينا نقول ذوي الهمم او الاحتياجات الخاصه، اصلا موضوع عقولهم يعني تكون انشط، ما ادري بش قد نسبه انشط من الاصحاء، لانه هذا راح يفعل مراكز اخرى. يعني فاقد النظر راح يركز أكثر على الأمور، تفكيره يكون أوسع، أو راح يركز على السمع. اللي فاقدين النظر والسمع فعنده الاستشعار رهيب، يعني استشعاره عالي جدا وكأنه يرى.
1: يا ريت المجتمع يستوعب هذا اللي تقولي، ما يستوعبون هذا الشيء.
0: زين.
1: وإحنا حقوقنا لاغية ترى، مو بس من الحكومة، سلام الله عليهم، مو بس الحكومة.
0: لا هي مو بس الحكومة، هي مو هي تبدي مع الأسف، يعني تبدي من النام، تبدي من أبو الدكان، تبدي من أبو التاكسي، تبدي من هذا اللي بيع مخضر، تبدي من
1: لا شوف.
0: وبعدين شوية شوية تكبر السالفة.
1: تحياتي لهم أهل التاكسي كلهم، حابوا يا واحد مو ابن أوادم
0: والله، والنعم منهم. العراق هاي شيمتهم المروة، الغيرة، الشهامة،

0: بس احنا نتكلم على هذه النماذج التي يجب ان تستأصل من الشارع العراقي، يعني هذا البواق المفروض التبليغ عنه.
1: حبيبة قلبي تنقصنا الثقافة.
0: نعم
1: تنقصنا والله العظيم. عفوا يعني عفوا، احنا ثقافتنا محدودة بس.
0: نعم
1: لو شوية ثقافة احنا ترى بخير، العراقيين احسن ناس.
0: نعم احسنتي،
1: بس عقولنا
0: يعني البركة، البركة بالطيبين امثالك، البركة بالطيبين أمثالك. السحر الخفاجي نورتي بانجور يا غالية.
1: حبيبة قلبي أنا أسفة أسفة، طولت تحياتي لكم كلكم.
0: أبدا أبدا أسعدتينا وتسلم لي الطلة الحلوة، عوديها علينا إن شاء الله. هلا بالغالية، شكرا جزيلا. صباح الخير ستبان، صباح العافية. أنا هادي الشبلاوي من بغداد، متابع بانجور بس أنا ما مقابرك هاي فترة، ولأول مرة أتصل وأنا أريد منك توقفي لي وقفة خوة. السيد السوداني منحني قطعة أرض بس بلدية الكرادة وما نفذت لي، وهذا رقم تليفوني. قطعة أرض بلدية الكرادة يعني منحك إياها بكتاب رسمي، أكو أصوليات، يعني أكيد هذه الأمور المفروض تكون متوفرة. ما منحتك إياها ليش يعني؟ فأنت تراجع بالكتب الرسمية اللي عندك، بالثبوتيات اللي تثبت منحك هذه. بعدين سيد السوداني منحك إياها بصفة شنو يعني منحك إياها؟ وليش منحها لك؟ يعني ضمن أي فئة أقصد؟ ضمن أي فئة؟ فبالمناسبة هذا مسألة منح الأراضي لفلان وعلان وهذه، هاي كلها ترى أكو نسبة كبيرة منها ما نفذت، يعني كانت حبر على ورق. ما أقصد من السيد السوداني تحديدا لا، بس هي هذه مسألة إنه واحد أخذ قطعة أرض أو الفئة الفلانية انطوهم قطعة أرض. هم زين إذا اعطوك بأطراف الكوت. تريد تأخذ واحدة بالكرادة يا أخوية؟ ليش هي الكرادة بقاها الدولة إن حتى نأخذ بها؟ أنعم الله على أهلها الأصليين اللي قاعدين متشلبين بالقدرة، واللي نخذ إن أخذ. ناخذ اتصال أخير في بانجور. مرحبا.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور أخويا محمد.
2: صباح العافية نور عليك على المخرج كار جميع المستمعين.
0: حياك الله، شلونك؟
2: والله بخير أنا أخير.
0: يا مية هلا وعساك دائما بكل الخير، حياك الله.
2: الله
0: تفضل أخويا. تعرضت في يوم ما لضمير ميت عند أحد الباعة؟
2: طبعا ما لتنسي، ما أعرف يعني الظهر قاعد طبين بقلوب العراقيين، تعرفون شنو مشاكلهم شنو معاناتهم.
0: اللهم لك الحمد.
2: الله يوفقك إن شاء الله.
0: ويوفقك، أنا في خدمتكم إن شاء الله.
2: الله يسلمك، لا العفو على راسنا.
0: الله يخليك ويسلم راسك. تفضل.
2: تكلمت كلام طيب، قلت مسألة المعاقين احنا من ضمن السودان انا كفيف. شوفوا قبل ايام احد المواطنين قاعد يتكلم معه هاي، قال بس فهمون يعني شلون سبحان الله انت كفيف وهاي امور تحسون بيها.
0: نعم.
2: قلت له ما هو الله من ياخذ شيء ينطي شيء،
0: ونعم بالله.
2: قلت لما الان كفيف ويستغني ابو محل لو ابو مخبر، شو مخبر من اروح له؟ يقول لي انا خليه. قلت له لا انا بدايه خليه. يعجبك يخلي بدايه، يعجبك ما يعجبك ما ارجع عفوا اطلع.
0: اي
2: لان للاسف البعض عندهم مساله الغش ويستغلون هيك يعني هيك امراض، انه يقول لك هذا كثير
0: مع الاسف مشي. هاي فوقها يعني
2: صارت فيها قبل اسبوعين، اخذت سمش من احد الدواره. مع العماني يعني شلون اقول عد الحاسه ما تشتبك ان 80% السمش مو جيد.
0: زين
2: قلت خلها اخذ لان عرف العالم سمش وهاي الامور. قلت له حاخذ بس تعطيني كلام المجيد. قال والله العظيم نظيف. قلت له حاخذ ولا ابونا ترى ولا اقول.
0: الله اكبر.
2: انا اخذتهم.
0: واحد يقول لك ادع علي يلا.
2: انا اخذتهم من العده.
0: اي
2: قلت له يابا افتحون فتحون بالبيت ما يفيد.
0: مع الأسف.
2: يعني هو مسألة أولا خسرت نفسك أمام الله وخسرت نفسك قدام العالم
0: طبعا
2: من تكذب عمود مادة، وانت هذا عملك يعني هذا عملك مسحل إلى كلام

0: في أمانة إيش أنت مرتاح ما أعرف.
1: نعم نعم أخويا محمد الغالي، الله يكفيك شر الجشعين وشر اللي ما يخافون الله، ويبارك لي بيك وبطلتك الحلوة علينا. شكرا جزيلا، شكرا يا أخ محمد. يعني أنا أشوف الغش والسرقة تطورت في السوق العراقي، أعتقد أكو كثير مواقف خلتكم تفقدون الثقة بمحل أو لأنه كل ما تروح لي بوقك، كل ما تروح لي غشك على الأقل، هو لازم يغلبك، هو يقعد الصبح يغسل وجهه إذا غسل وجهه ويروح ويقعد ويمشي للمحل ويقعد وما أعرف شنو، حتى يستغل الناس مو حتى يبيع، حتى يغضب الله. هذا اللي يصبح ويمسي على غضب، أن يغضب الله. للأسف ما أقدر أخذ بعد مسجات ولا بستحياتي إليك يا أحمد العقيدي. إذا عدنا دقيقة أستاذ وسام أو ثواني من الدقيقة نسمع أحمد العقيدي. حياك الله.
2: صباح الخير عليك وعلى
1: صباح الورد
2: وعلى المخرج وعلى جميع الأخوان المستمعين.
1: نعم
2: بس حبيت أنا وإن شاء الله بدي أستمع كلش قديم،
1: كل التقدير.
2: الساعة بالأربعة يطلع العصر، فأنا كنت متابع لك بذاك البرنامج، بس حبيت أنوه على فد فقرة.
1: نعم.
2: الكبابتي هسه تروحين يمه تشتري كيلو كباب، شي يسوي يشيش لك 16 شيش، بحيث تاخذين كيلو من جهة تجين تطيه إياه يشيش 16 شيش
1: زين،
2: ويبقى فد هيك يعني، حتى هي حرام واحد يذكرها يعني عيب.
1: أي
2: خاشوقة خاشوقة ونص مال أكيد تقريبا مال اللحم، يشيلها ويرجعها فوق اللحم اللي عنده.
1: الله
2: فأني أكثر من مرة أقول له هاي ليش، يقول لي شيش لك 16 شيش، قلت له أنا ما مشتري من عندك 16 شيش، أنا مشتري من عندك كيلو كباب، فأنت مجبر أن يعني تشيشه كله وتعطيه، هو ما له قيمة زين يعني إيش قد هي قيمته 500 ألف، بس هاي راح تظل بذمتك أنت
1: طبعا.
2: والحمد لله على كل حال، هاي حبيت أنا أنوه بيها للإخوان إليك ولحضرتك والجميع الأخوة، تحياتي لكم.
1: بوركت أستاذ والنعم منك، نورت وبارك الله بيك. للأسف ناس مو قلت لك هم لو بايقين شي يسوى، هسه هم نقول أغري بهذا الموضوع، يعني شاف عقد ألماز مثلا شاف، هو الدين الشرع والقانون يقول لك إذا تمشي وتلقى فلوس بالشارع وما حد بالشارع ما تأخذها، حرام تأخذها، فكيف ما هذا اللي مد إيده بجيبك علنا وياخذ ويسرقك بهذه الطريقة. تحياتنا إلى الأخ هادي الشبلاوي، إن شاء الله باكر أتابع مسألتك أو ملفك أخويا. وكيان ألف تحية إليك، أحمد ألف تحية إليك، حبيبتي سحورة وليث أحتاجك نفس، وحسين الشيباني وماهر من فنلندا وأبو مصطفى ومصطفى وكل الحبايب اللي يشرفونا هذا اليوم ككل يوم. باكر أحلى من اليوم بإذن الله تعالى. في الختام تحيات بان الموسوي ووسام ماجد، وعينكم على حلالكم وأقضوا على الفاسدين بقدر ما استطعتم إن شاء الله. هنا راديو الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد عاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تنكيت والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. اعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت شو يعني
0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شكرا.
1: الرشيد اف ام 91.5 91.5

رشيد اف ام مع طول اليوم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيساء الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحي للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. عبور ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيقة. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائية للعام الدراسي 2025-2026. الإعلام الأمني: لا يوجد أي إنزال جوي جديد في صحراء كربلاء، والحادث يعود إلى آذار الماضي. الداخلية تنفي الأنباء بشأن هروب محكوم من أحد مراكز الشرطة في محافظة صلاح الدين. وكالة التسنيم: إيران طالبت بردها إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم مهاجمتها مجددا. ترامب: الرد الإيراني لم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائية للعام الدراسي 2025-2026. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني في بيان أن السوداني استقبل رئيس الجمهورية نزار آميدي، حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد فضلا عن بحث التطورات الإقليمية والدولية. وأضاف شهد اللقاء أيضا التأكيد على أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى الوطنية وفق مبدأ الشراكة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة للمضي في تنفيذ برنامجها وإدامة مشاريع الإصلاح والتنمية والنهضة الاقتصادية وبما يلبي تطلعات المواطنين في عموم مناطق البلاد. قال المكتب الإعلامي للمجلس السياسي الوطني في بيان أن المجلس عقد اجتماعا بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات تشكيل الحكومة وسبل دعمها بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، موضحا أن المجلس أعلن عن إرسال أسماء مرشحي لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية. قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن الرواتب مؤمنة ولا يوجد أي خلاف بشأنها، والحكومة تستطيع توزيع رواتب هذا الشهر قبل العيد ولا يوجد أي مانع، وأضاف أن هذا الشهر له وضع خاص بسبب عيد الأضحى المبارك، ما يستدعي تقديم موعد صرف الرواتب قبل حلول العيد وهناك إمكانية فعلية لتحقيق ذلك. قالت وزارة التربية في بيان أنها أكملت استعداداتها الفنية والإدارية الخاصة بانطلاق الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائية للعام الدراسي 2025-2026 المقرر انطلاقها صباح يوم غد الثلاثاء، ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة في بغداد والمحافظات كافة. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط العراقي الخام عبرت مضيق هرمز باتجاه فيتنام، وذكرت أن الناقلة عبرت من المسار المحدد من قبل إيران في مضيق هرمز في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. أخيرا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن ردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار، وأضاف أن إيران أوضحت للجانب الصيني أن الخطوات الأمريكية ستؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن الأعمال العدائية التي تنفذها الولايات المتحدة تعد السبب الرئيس لعدم الاستقرار الإقليمي. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو عليك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

يا بعدهم يا سراجي.

0: معلش معلش.
1: ويا بعدهم
0: طبعا
1: كلهم
0: عطني

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحي للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. الصناعة تنفي سرقة 800 مليون دولار لمشروع وهمي تابع للوزارة. عبور ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيق هرمز. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادسة الابتدائية للعام الدراسي 2025-2026. الإعلام الأمني: لا يوجد أي إنزال جوي جديد في صحراء كربلاء، والحادث يعود إلى آذار الماضية. الخارجية الإيرانية: ردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية. وزير الطاقة الأمريكي يعترف بعدم وجود خطة لدى واشنطن لإخراج اليورانيوم من إيران. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.
2: جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمعوا جديدي
4: على اذاعه الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
3: محمود الغياث.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

يا مساء الخير، مساء الورد، مساء مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

إذن تحية لكل مستمعينا أكيد اللي يتابعونا، وإن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا. راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وراح يكون وياي بالإخراج عمار كامل.

0: تحية لكم مستمعين أكيد اللي يشوفونا ويتابعونا عبر أثيرنا 91.5 FM. شكرا لكل التعليقات الحلوة. لا أني أصلا أنا اليوم بقمة، هاي ما لكم علاقة يعني شفتوه، بس أنا بقمة قمة قمة قمة. أولا أطالب بداية الحلقة طبعا، أطالب باتصال من سيف، هاي أول شيء. أنا دائما أقول لكم يا جماعة يا روح يا عمري، والله هذه نصيحة تقدم لكم، لا كلش هواية ترك أماني، لأنه أنتوا على طول. وأنا السيفة ماتين قال لي إحنا ونشوف وشلون، قلت له استمر على هذا الحكي، من تحكون هيجي يعني للأسف النتيجة تكون غير مرضية لحضراتكم. فمبروك للبرشلونيين، إن شاء الله يا ربي يعني دائما هذه النجاحات، ولو إحنا يعني متعودين عليها كبار يا أخي. عمار شنو عود يعني، هو إنسان شي يسموها خامته بيضة، وإنسان يحب الخير للكل، فبلشها ويانا بأغنية فأنا أشكرك.
1: قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا، أوروبا قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا، قادمونا يا أوروبا،
0: جاهزين
1: يا أوروبا، ماشي قادمونا يا أوروبا.
0: بس أمانة اللعبة ذبحة كانت كلش حلوة، وأني خليني أعطيكم معلومة بسيطة عني. أنا مو على طول أتابع اللعبات يعني بالأوقات، لا أنا أسأل عن نتيجة بعدها أوكي. حتى ويا العراق بلعبات العراق ما أتابعها كلها، ممكن أشوف لقطات ممكن كذا، بس أنتظر أنه واحد يقول لي نتيجة. البارحة لا قلت إلا أشوفها، صارت ساعة 10 قعدت قدام التلفزيون ومباراة اللعبة كليتها. فنداء إلى مخابر، عماك خابر مخابر. عموما تحية لي، خلونا نبلش اليوم. والله زعلان، لا عمش بي هذا الضحكة اللي هنا واصلة. راح نبلش بحلقة اليوم، وموضوع حلقتنا اليوم يقول كل واحد يتصل بي، طبعا راح اسوون تاك، بس تاك صوتي مو كتابة، يعني احنا نعرف التاك انه هو تسوي تاك لي شخص معين وتقول له تعال شوف هذا المنشور، تعال شوف هاي كذا. لا عادي 15 دوري ابطا. هاي باحة هواي قريتها، هاي باحة هواي جتني رسائل عادي روحوا فرحوا احنا دائما يعني ابطال وكذا، ماشي قنعوا نفسكم تمام. فاليوم ما راح تسوون تاكات لأشخاص لكن صوتيا، يعني من الشخص اللي موجود بحياتكم. أكو يعني احنا موبايلاتنا أو أجهزتنا الإلكترونية عموما، هسه حتى التلفزيون يعني بشيء اسمه تحديث، تعرفون يعني إذا نزل برنامج جديد، إذا نزلت تطبيقات جديدة، إذا كان أكو أخطاء معينة يعني بالبرامج اللي موجودة، إذا كان تليفون أو مثل ما قلت لكم تلفزيون أو الحاسبة أو كل شيء، فتحتاج إلى شنو؟ تحديث تمام. فاليوم خلونا كل واحد من عندكم يتصل بي يقول لي منو الشخص اللي موجود بحياتك وتقول يحتاج له تحديث ثقة. شلوني انت تشوف التحديث شنو نوعه؟ تحديد ثقة، تحديث سوري، تحديث ثقة يعني شوية ثقة هيك مو تمام صايرة. فيلا انطلقوا، خلينا نشوف اليوم من الشجعان اللي راح يجاوبون لان هيجي وهيجي هذا يحتاج لتحديث ثقة. ارقامنا راح تكون جاهزة لكم، صفر شنو تشجعين اكيد برشي ساعد احكي شنو 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415.

يلا ناخذ ستعبير على اشخاص يتصل سيف قولوا له خليني اعوف ريال ما يتصل سيف ولا سجل ما قلنا ما يتصل ما يتصل راح يخابر عنده يعني واني روحي رياضيه واموري تمام وما متضايق. يلا عندنا اتصال اول. الو شو التحيه هاي الجميله

0: اتصال آخر.
1: ألو، صباح الخير.
0: أهلا ناس المرتاحة.
1: شلون صحة سعادة؟
0: أهلا وسهلا عيوني، الحمد لله.
1: منقذ.
0: ها؟
1: هسه عمار يعرف أسامينا، دخلي يقول لي شو المتصل اسمه. هسه احنا متصلين دائما نتصل على
0: عمار. من وياي؟
1: منقذ.
0: زين عمار شلون يعرف اسمك؟
1: عمار يعرفني. ذاك اليوم اتصلت على بالليل برنامج الليل، شو اسمه؟
0: مهيمن.
1: ويا شو اسمه؟ مهيمن. ما اعرف، راح من بالي
0: والله. مهيمن مهيمن.
1: مهيمن مهيمن مهيمن مهيمن. البارحة الخسارة اثرت علي، بيك الدوري راح، الابطال راحت، كاس الملك راح، كلها راحت.
0: يلا الله يعينكم. انت ريالي؟
1: شنو السؤال؟
0: انت ريالي؟ اول شيء ثقة بالريال.
1: لا لا لا لا عبير رجعان، لا
0: لا لا لا عبير ولا لا لا لا تحديد ثقة يراد لك في الريال. حدد ثقة تكون.
1: لا بس هو الفريق تحسيه صاير حرق الأطفال، ما تشب دلت شاغل.
0: ها حبيت هذا الاعتراف، سجله وعيد. عيده شو عيده عمار؟ سجل هذا الاعتراف. شنو عيدش بيهم ريال مدريد؟
1: ريال صايرين هاي السنتين كان انه عندهم درس شاغر، والشيء تطافر وشيء تتكاتل وشيء تصريحات. يلا هسه راح يجي، هسه راح يجي مورينيو عيد الكفه النص.
0: اي تكثروا لي من هاي، كثروا لي من هاي، راح نسوي وراح وراح وراح، كثروا لي من عندها هوايه. ما شاء الله يعني النتيجه تكون عكسيه.
1: مغلق ينغلق على كتلتنا يعني، هذا شيء يقتلنا.
0: زين يلا قل لي انا سؤالي اليوم يقول: من الشخص اللي موجود بحياتك تحدث له تحديث ثقه؟
1: ما هو انا اردفتهم شنو تقصدين بيها
0: تحديث يعني ثقه؟ يعني الثقه شويه صايره مو تمام بيناتكم، او فد شيء عنده فد اخطاء وياك، فبالتالي يعني تقول هذا لازم شويه نسوي له. يعني من باب المثل كل الاسماء اللي راح تذكر حتى لا حد يزعل من عندكم، بس هي مرات تقول له مثلا يعني اوكي انت اخويا وحبيبي وصديقي وانا احبك وكلش تمام، بس شويه ثقتي بك اهتزت.
1: ليش لين وضحتي فهمت السؤال؟ بس امانه يعني انا اولا شخص كلش محدد علاقاتي، يعني اصدقاء المقربين. أوكي. حاليا اثنين بس.
0: طيب
1: وذول علاقتي بيهم يعني عائليه، يعني فاهم شلون؟ يعني شلونهم جهالهم امه ابوه، هيك علاقتي بيهم.
0: اوكي
1: فبالوضع بالحياه اللي انا بيها حاليا صدق ما عندي يعني تحديث ثقه لاحد
0: ابدا. يعني ما مسوي وياك فشي هيك غلطه وقال له والله انا لازم اعيد الثقه بيك مثلا؟ طبعا هو يعني حتى احد يزعل، يعني احنا بيناتنا نقولها كاصدقاء.
1: لا لا كانوا أصدقاء المقربين ثلاثة، واحد بيدق الدق النقص على مود مليون وشوية.
0: أي.
1: طلع من حياتي خلاص يعني، وهذا هم كانت علاقة
0: يعني سويت له تسجيل خروج هذا. مو تحديث. طيب اوكي تحياتي لك، علي كلش اشكر اتصالك نورتنا. شكرا والله مدريد، شكرا والله مدريد باقيه ولا تزول، بس الكيات مقبطات كوس ونطيناكم خطيه انتو. تمام هشام. يلا اتصال. الو شنو؟ عادل النجار. عائلتي مفتهمت، عائلتي شنو؟ عائلتي مفتهمت. يلا اتصال، قطع الاتصال. طيب مستمعينا خلونا نعيد مره ثانيه السؤال لكم. احنا مرات ويا اصدق مقربين من عندنا تقول له والله انت هاي دقت، يحتاج انه انا افكر مره ثانيه بموضوع الثقه بيك. فمن الشخص اليوم اللي داق وياكم في الدقات معينه مع صديقات مثلا او اصدقاء بسيطه تقول له دروح انا بعد ما اثق بيك ضروري انه اسوي لك تحديث ثقه؟ الشخص اللي موجودكم وتقولوا له يراد لك ثقه. هسه شوفوا تحديث ثقتكم بي، انطوا نصيحه، روح حدث ثقتك بالناس يلا حتى اسهلها عليكم، لان اكو ناس حيقول لك لا والله كلمه قويه هذه ممكن انه تجرح المقابل. ف يعني انت اليوم تتصل بي تقول انا مثلا هسه اليوم اقول لعمار: عمار انت ضروري اليوم تروح تسوي بجماعتك الاخرين مو وياي يعني. اوكي فهمتني شلون؟ يعني هيجي شخص تقولوا له او تشوفوه دائما هو يوقع. هسه انا من اروح اقولها صديقتي تحياتي الها، هنشوف منو بالله منو ما يزعل. زينب، تحياتي زينب صديقتي، فاقولها روحي زينب سوي تحديث ثقه باللي داير ما دايرك ماشي، بس لا تزعل هاي. لا ما تزعل.

0: سلطان يقول عمار كامل يراد لك شنو. يلا يلا يلا يراد لك تحديث ثقته. اوكي وجملة ثانية ما يعني بعدين نقول لك اياها. يلا انا شنو شو اقول له؟ هسه؟ ليش هو موجود؟ شو عنده جاي سلطان بما قصص وقت لا قوليها. طيب يلا عندنا اتصال.
1: عليكم.
0: عليكم.
1: شلونك؟
0: هلا والله. برا بالسيارة يقول. الو.
1: الو.
0: من وياي؟ عليكم السلام عيوني نورتنا.
1: ابو عمار من بغداد.
0: اهلا يا ابو عمار حياك.
1: الله يحفظك.
0: الله يسلمك. يلا ابو عمار قل لي منو الشخص اللي موجود بحياتك يحتاج له تحديث مو تحديد بالثاء. تحديث ثقة.
1: بالفترة الصبح حضرت ولد.
0: اي.
1: عندي سيارة كورلا 19 قلت له 25 شو تنصحني؟
0: زين.
1: قال لي والله ما انصحك ابقى على البنزين سيارة البنزين احسن. فالحكي حكيت وياه الصبح العصر رجعت للبيت.
0: اي.
1: ابويا قال لي سمعت انك تبيع سيارتين.
0: اي.
1: هايبرد. قسما بالله العظيم. بعد ما قتل الواحد وخبرك قال لك ابو عمار وسام قتل الواحد ايش وقت بعدها راح اثقب احد.
0: اي.
1: فبعد توبت ما احكي لاي واحد اي سر اني مره راح اسويه.
0: يعني هسه نقول هذا الشخص اللي قلت له انت اللي هو صديقك خلينا نقول.
1: اي صديقي.
0: شو اسمه شو اسمه؟
1: ها؟
0: شو اسمه؟
1: اسمه مهند.
0: مهند يابا مهند يراد لك مهند نقول له يلا نفسك عيوني انت مع الف سلامة. عمار اكتشفت البارحة واليوم هواي ناس يحبوك والله خطية هواي ناس يعني يحبوك خطية الناس مو انت يحبوك بحيث البارحة هواي طالبوا انه انا اعوف العنف وهذا ضدك وهاي الاشياء يعني زين يعني هم مقهورين عليك مو حبا يعني ولا استعطاف. يلا الو. ما تقدر لا تصل والله ما تستطيع. يلا الو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك يا حبيبي؟
0: هلا والله هلا ازاد.
2: كيف كبرت للموت؟
0: ايه شفت؟
2: الجماعه حتى النسواني ما
0: حكوا الجماعه حتى ما يحكون ساكتين.
2: لا سواني سواني.
0: شنو اخبارك ازاد بخير؟
2: فدوى العيني سلامي للجميع.
0: ميتها لنورتنا. يلا ازاد من الشخص اليوم اللي موجود بحياتك تقول له روح سوي تحديث ثقه وارجع لي؟
2: صديقي حيدر عبد الله.
0: عافيه اسم ثلاثي.
2: الحلفي.
0: الحلفي.
2: خلي الثقه لك بجماعتك. مو اي شيء يصير دوره دزه للمسؤول.
0: هذا من هذا النوع.
2: ما يحرج.
0: اي.
2: بس يقول ده زينه. يا ترى احنا سوينا فخلي ثقة الجامعة
0: تاك تحديد ثقة. اوكي
2: نعم
0: ان شاء الله يسمعك. الو الو انه بخلص هذا الشوط الاول واحد اكيد تحياتنا لهم. يقول لي شو اسمه سيد عبير لا تشمع حرش بحد فطب لي ما اعرف بالطابان يقول شو ما اعرف بس احب برشة وفازوا برشة.

0: في تعبير طالبين سيف حي أو ميت. ميت سيف، ميت روحيا جسديا بعده. يلا عدنا. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلون شغالي؟
0: هلا محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحية لك.
1: كرة القدم فوز وخسارة.
0: اي ندري ندري.
1: اي
0: شنو هاي المعلومة الخطرة؟ شنو هاي المعلومة الخطرة؟
1: والجايات اكثر من رايحات.
0: هم ندري. اي
1: والمدرب الجديد ان شاء الله هو جاي. اي
0: احنا بس تخيل البارحة مدربنا سود علي، سود علي يا ابوه متوفي والفوز، يعني شو يسوي بعد؟
1: زين انت باحد الحلقات برنامجك قلتي انا ما لي علاقه بكره القدم.
0: باوي لي علاقه بس البارحه ثاني، فخلص خلص رجعتوني مره ثانيه لهذا التحدي. استلموا، كنت ساكته وكنت حبابه ويعني
1: يلا احنا يكفي يكفي، المخرج هو ملكي، يكفي
0: يا ملكي عم اليوم ساكت حتى ما يحكي، نحكي وياه نسولف
1: معه. طبعا هدوء وراء عاصفه.
0: ايش عنده عاصفه يا معلم؟
1: كان العاصفة راح تجيكم الرياض.
2: كرة هي داخل منطقة الجزاء، مستحيل يا
0: اي تحاولوا تعيدون ذكريات خطية.
2: لا خيرة ولا كفاية شر، يعني هذه لقطة كان ممكن
0: اي ما يخالف، ما بيها شي واحد يعني يرجع للذكريات.
1: يلا الجايات هواي الجايات
0: ان شاء الله. يلا احكي لي، قول لي منو الشخص اللي موجود بحياتك تقول هذا الشخص يحتاج لتحديث او تجديد ثقه؟
1: والله
0: يعني باعوا، خلي سؤالي احسن يعني بشكل اكثر. التحديث مرات يجي اكو فت خطا بالمرديث، يعني انه انا اجدد الثقه بك او ازيد شويه نسبه الثقه.
1: هذا اللي اللي اللي يتعصب على كل شيء وما يتفهم الموضوع.
0: ما تعطيني صفة، أريد شخص موجود بحياتك، مو صفة شخص.
1: هو هذا الشخص موجود بحياتي.
0: أي
1: اللي على كل شيء مثل ما نقول يتعصب وما يتفهم الموضوع.
0: منو هذا؟
1: ياسر.
0: ياسر شبي ياسر؟ ما يتفهم.
1: ياسر عصبي.
0: أوكي.
1: ما بيتفهم.
0: أوكي، فتقول له يراد لك تحديث ثقة بالآخرين لو وياك.
1: لا يراد له تحديث، شلون التليفون يراد له تحديث على متصحيح الأخطاء.
0: أي.
1: هو يراد له تحديث فرد نوم. تحديث كامل.
0: تمام.
1: أيوة برشلونة هم يغادرون تحديث.
0: أوكي تحياتي لك يا باي.
1: تحياتي لك.
0: هلا والله. الله عليك، تقولي جاهزين؟ ها جاهزين جاهزين. يلا قلناها. كامل تحمور. عمار قلبي نورتنا أكيد، شكرا لراقي متألقة دوما وأبدا عبورة. قلبي شكرا. مشتاقين كثيرا. يلا ألو. وسام تحياتك، يقطع وسام.
3: هو هسه يعني صافي او لا؟
0: هسه تمام التمام هسه.
3: هو يعني عم اتصل من اسيا الى اسيا.
0: اوكي نورتنا. يلا وسام، منو الشخص اللي موجود بحياتك وتقول هذا يحتاج لتحديث ثقه، من باب انه انت ما عندك ثقه به اهتزت، او من باب اخر انه هو لا يعني نجدد به الثقه اكثر او نضيف له فد مميزات اكثر؟ منو؟
3: ما عندي شخص ازيد الثقه بعد بيه اكثر، هم اثنين ثلاثه الثقه مالتي مثلا يعني شو يا هلقه ما
0: المقصود. صوت الصوت وسام، وسام غير مكانك، وسام صعد بالسطح سوي لك شاره. الو
4: جاهزين جاهزين.
0: وسام عمار يقول حل حتى بعد ما يسمعش كلام حلو، هاي غاري غاري.

0: novo.
1: يا الله يا الو. الو
2: الو، صباح الخير. برنامج دار الشاغل وصدى الملاعب.
1: كيف
3: ما ادري شباب، الله رتبك.
1: كيف الله رتبك.
3: الله العظيم، صف نيتك ها وذبها على القبلة، رتب لك اياها لا تحير بيها. شوف
2: يلا يرتبها.
1: طبعا على فكرة صوت اللي يعني هذا الصوت شوية قريب من محمد، مو والله شوية قريب من محمد صوته. اي محمد،
2: لا بس فهميني، برنامج درس
1: كيفي. اني انا مطوبة وانا بكيفي.
2: شنو بكيفكم؟
1: انا لاعب اللي اريده.
2: اداره وين الاداره؟ وش احكي الاداره؟ الاداره برشلوني.
1: خلاص شفت، فلا توصل ولا تتحارش ولا تلعب بالنار وتنشوي بعدين وتقول اخ. اوكي؟
2: اوي
1: شنو اخبارك؟
2: والله والله والله الحمد لله، والله انا مقهور على الريال، قنينه غاز ما جابها السنه، كل شيء واقف.
1: احكي بعد.
2: مساكين. الله كريم.
1: اي
2: رجاء رجاء.
1: اي
2: برنامج اجتماعي يحكي على الثقه.
1: لا لا ما عندنا، ما احنا بكيفنا، برنامجنا كل شيء اسمه درس شاغل. هسه انت بالمدرسه بدرس شاغل، مو واحد يرسم واحد يلعب واحد.
2: لا والله نطلع ننظف الساحه.
1: اي خلاص. يس والله. يلا محمد احكي لي، منو الشخص اليوم اللي تقول هذا الشخص يحتاج لتحديث ثقه؟
2: الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر.
4: تعبنا
1: العمر عد،
4: زمن عدى، زمن عدى، صحنا يا زمن هدي، يا عمر ردي ولا هدى، تعبنا.
1: لا يبكي يا معود، ترى بسرعة دمعت طرف عينه. أي محمد؟
2: والله ست عبير، ما حد ثقة بحد، الحمد لله والشكر، محيط كله ثقة عالية.
1: لا باوع، مو أنا قلت قبل شوي، خلا أوضح لك التهماتين. تحديث الثقة هسه احنا بنحدث جهازنا، يا أما أكو خطأ معين ويتصلح، يا أما تنضاف ميزات جديدة. وصلت الفكرة؟
2: والله كل وصلت الفكرة.
1: هسه واحد مثلا يعني أنت نقول 10% ممكن نسوي له تحديث الزيد. يعني هذا يعني افكر مره ثانيه.
2: والله اطلع لك بالنظيف.
1: يعني مو تزيد.
2: لا هذا خطيه، هذا خطيه نعيم، ارضين من وراي.
1: طيب تحياتي لك، انا كلش اشكر
2: اتصالك.
1: شكرا لك. عيوني مساءكم، كتبوا لنا على التيك توك، كلها دا اقراها والله، بس دا تشوفون الوقت كلش قصير، فبالتالي انه يعني دا اقرا. عموما دا توصلني يعني كلامكم الحلو. عندنا اتصال. الو
5: الو، مساء الخير.
1: اهلا، مساء النور.
5: مساء العافيه، نور عليك على المخرج.
1: هلا محمد، مساءك خير، نورتنا. الله يسلمك. الحمد لله، اشكرك.
5: يلا الريال ما اليوم
1: ها؟
5: الرياض جماعتهم
1: ماكو فتح. ماكو خطيه عفهم
5: عفهم. ما يعني خيلان ابن خالي قال لي تعال نقعد وهذا كل احد. الحمد لله هذول هذول. الشوط الاول الشوط الثاني قلت لهم قال نروح البيض ضجت
1: زين.
5: قال مو ذول بيني راح يخسرون.
1: راح يخسرون
5: يا جبر الرحمن وقعوا. قلت له يا الله.
1: هو انت شفت الشوط الثاني بحيث حتى عمار شفته مو شو اسمه الحكم منطقة وقت إضافي. كان يا
5: الحكم شاد وياه
1: منطقة وقت إضافي رأسا. خلص خلص لين شاف الوضع بعد خلص، يعني ما يصير له شارة. يلا محمد قل لي، من الشخص اليوم اللي تقول هذا الشخص موجود بحياتي يحتاج لتحديث ثقة؟
5: شوف يا أمانة، أنا أكو ناس يعني كنت معتمد عليهم أنه تعطيني الثقة 50-40%
1: زين،
5: أثناء التجربة لا، احتمال الثقة تزيد إلى 80%. أكو ناس بالحقيقة أحد الأشخاص لا والله الثقة صارت 100-10.
1: زين. أوكي. هسه من اللي راح تقول له روح سوي تحديث ثقة؟
5: يعني أتمنى يسمعوني.
1: منو قول؟
5: واحد يسوي تحديث ثقة إنه ثقة يعني خلاص بعد يطلع من 100-10. والثاني لا، من 50-100. يعني عندنا هذا أبو العشرة بسم الله ما شاء الله. يعني جزء ماكو وكالة أخبارية بسرعة ثابت يعني نقل

0: معلومه وتعزيز المعلومه ويذكركم عليه بهارات.
1: اوكي
0: فانا احيي على يعني المنصب الجديد.
1: طيب اوكي تحياتي لك، اكيد نورتني انا يعني كلش اشكر اتصالك مع أيوة. الف سلامه، باي باي. هلا والله. اتصال اخر قلبي. الو
2: صباح الخير،
1: يوم جديد، مساء جديد،
2: مساء جديد.
1: شلونك؟
2: الو شلونكم، شو اخبارك؟
1: الله يسلمك. شنو اخبار بزاز؟
2: والله اليوم جبت لنا هاي علبه السلبيف وجيلاتينيه وهماتين اسمهم اكلوهم يوم ثاني يوم بدون امهم صورتهم هاني زين. يعني اي بديت احكي وياهم يقهرون صغار يعني، بس انا اقول يعني الحمد لله ان امهم هي اخذتهم ورجعتهم بعدين.
1: بس باع هنا اللي بس باع الشخص اللي شايل يعني شايل شيء اسمه فيشه الاحساس المشاعر انسان خل انسانيه شيء فاتت من يمه شافه فاتت. عمار كامل يقول اقرب يعني كرتونه واقرب مدرسه فوقها مدرسه زين على خلاها مدرسه يعني فظيع هذا الشخص فظيع.
2: البارحة أنا خابرت صديقي هذا عندي عقد هو بالجيش قال لي شبيك ضايج نطلع؟ قلت لا ما ضايج شوي مخنوق بزونة. قلت له دائما كان يقول لي هيك من روحها
1: باوع
2: قلت له بالقرآن
1: مشكلة دولة. وعمار يعني دائما ما من يحاول يعصبني أو يستخدم فهد أسلوب معين للاستفزاز فيستخدم هذا الأسلوب وأنا فعلا استفز وهسه على الهواء مستفزة بس أنت خلص برنامج حتى أطلع حتى أحكي على هاي الحشاية حكيتها يا عمار.
2: حسبي الله عليك عمار، خلينا نزل الجامعة حتى لا يستجيب. حسبي الله عليك عمار كامل.
1: لا خطأ لا استوى جا ولدي معاود لا لا
2: بالشقة بالشقة لا لا الله يحفظه طبعا لا وذهب
1: خليك خليه يمشي
2: بابا استفزاز. اي يابا والله
1: قلت له تدعي عليه مو هسه قلت له تدعي عليه.

0: يعني.
1: اوكي.
0: فسولفت الصديقي اللي واحد من عندنا من ذولا احنا الاربعه، قلت له انا السياره ما اقبل انطيها وهاي، بس دا سولف انه محترق.
1: زين
0: زين. راحت قام جت ايام قالوا امير تتحكي علينا، انا ما لبالي عبرتها. بعدين وراها لزمت الواحد منهم قلت له تعالك شنو حاكي هيك يعني بموضوع جدي. كان يقول انت قايل السياره ما انطيها وما ادري شنو لفلان.
1: زين
0: زين. فهذا هنا هو هذا هسه مال التحديد او التحديث
1: تحديث بالثاء
0: يحتاج لتحديث. من ذاك اليوم هاليوم احنا اصدقاء صار لنا عمر، كشت نفسي نفسيا منه ولا دا اقدر ارجع استقبله وانه يقولون مش خلنا نعزمكم ونقعد وهاي. قلت له ابد، كشت نفسي يعني حتى الثقه بعد ما تتحدث بي. هذا اللي ده واصله، اتمنى يسمعني. حرامات طبعا انا كلش احب هذا الصديق اللي وصل مع الاسف. بس ليش وشنو السبب ما اعرف.
1: زين فسوي له تحديد ثقه.
0: ما يحتاج، سويت له بلوك.
1: اوكي حلو. سويت له تسجيل خروج. طيب تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك عيوني مع الف سلامه. باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. الو الو
2: الو السلام عليكم.
1: اهلا. عليكم السلام.
2: مساء الخير والعافيه يا مستفزه يا مستبده.
1: مستبده لو مستفزك فرق تراه.
2: انت يا من هنا.
1: ما ادري انت بكي انت جيت تعطيني لقب، فاختار حتى على اساسها اجاوبك.
2: والله هي مستفزه، ما شفتك في يوم واحد استفزت يعني شيء جدا هادئه مسيطره.
1: زين مستبدة.
2: الله يكفينا الشر.
1: لعلش لعلش جد
2: شلون اذا صير مستبدة.
1: لعلش دخلت لنا هالدخله مستفزة ومستبدة. يلا اذا انا فيات ماكو
2: على عمار
1: مستفز. اكو فرق إيه؟ لا مستفز معناها اخرين. صدق هو اللي يستفز اللي يستفز مستفز. اللغة العربية لا تبكي بالزاوية.
2: لا لا المستفزة انه تم استفزاز.
1: يلا بس انا الحمد لله انا مو سمعت كلام. طيب حلو قلت لي انت ما مستفزة وتيجي حبيت. يلا شكرا. منو وياي الاسم الكريم؟
2: ابو شهد.
1: اه
2: اي اه من فوق العارضة.
1: هلا والله ابو شهد شلونك؟ شنو اخبارك؟
2: سرور عليك وايد.
1: عيونك لك العافيه ان شاء الله يا رب. او مو تشتاق لك العافيه معناها العافيه مو موجوده عندك وتشتاق لك وتجيك. لا ان شاء الله كلك عافيه. هاي الجمله ما احسها واقفه يعني فش نقول.
2: الله يعافيك. اصعب موضوع يمكن انا سمعته منك موضوع
1: تحديث الثقه.
2: اي مشكله بس حتى هاي الجمله او السؤال صيغه السؤال تحديد الثقه بها خطوره كلش بها يعني خلينا نقول فيها استفزاز نوعا ما يعني صعب. يعني تحياتي للاخ اللي اتصل مو قبل القبله من انطى نسب مئويه 50% 60% هيك ما قال الارقام. ابد ما عندي ما هو لو 100 لو صفر ماكو ارباع ونصوص يعني.
1: زين.
2: اي هاي عندي انا ما اعرف شيء اسمه انا انطي 10% يعني اثق نص ربع مثلا وثلاث ارباع ماكو ما اعرف شلون هذا. طبعا بس هو رايه ومحترم بس.
1: اوكي. ما خلينا نقول يعني انت يعني اليوم منو الشخص اللي تقول له يحتاج لك تحديث ثقه؟
2: لا ما شوفي هو من يحتاج لتحديث ثقه معناها عنده فد حركه معينه او فد مؤشر معين انه بدات تهتز.
1: صحيح.
2: هو ليش صار هيك يعني تصرف وتصرف خان الثقة في موضع من المواضع. شلون هاي مال الموضع؟
1: لا لا لا حلو حلو من تغيب تجينا شوية موسوعة.
2: اي فهو ماكو يعني صدفة بموضوع يخوني والبقية هو محل ثقة وجدير. لا لو هيك لو هيك.
1: طيب
2: من يقول كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم.
1: الله.
2: هي بدأت كتهمة أو
1: احنا أخذناها من هذا الباب. لو قلت لك من باب ثاني لطيف وحلو شخص أنت تعرف أنه الدائرة مدائرة يعني أنه هو كلش مثلا متزمت برأيه بخصوصهم يعني مثلا تقول له هذا صديقك مو تمام لا تمشي وياه أو فلان لا تسمع كلامه أو كذا بس هو يعني ثاق بيهم. فيوم تقول له روح سوي تحديث ثقه بالاشخاص الدائر مدايك يعني نصيحه تقدم لها منه؟
2: تصدقين بالله قبل لا اتصل بيك تحكي

0: احد الاصدقاء فهي كلش عزيز علي.
1: زين
0: طيب الى ابعد الحانس قلت له لك انت تظل هيك انت ما عندك قلب
1: انت. اي مرات احنا نقول انت تظل فطير انت تظل مثلا يعني هيك. اي
0: هو حتى الولد اصغر مني وكلش يعني يحترم ويقول لي دائما اسمع رايك اخذ رايك. قلت لك انت حب انت حاطين لك مطار او واتر بام وشادي بيصون دار ما
1: زين.
0: بس انتبه على الناس دائما انتبه تمشي ياهم كون حذر يعني هيك. هي المشكلة يعني أكو ناس هي ما تتقبل النصيحة لأن هي صدق قلوبها طيبة وأكو ناس بس عناد يعني
1: صحيح
0: زين وأكو ناس طيب. ما تقبل تتعلم يعني هذا المثل مني يقول له إلا مع الرجال خسران هم يطرقون مثل حقيقي عمي أنا جاي نصحك والنصيحة حقيقية وبلاش ما أدري شلون يعني
1: صحيح أو يحسوها صعبة عليهم أو ثقيلة أنت تقول لهم يعني وهم يعني فأحس نفسه أنه لا أني تصرفاتي صحيحة يعني هي شيء حسها ثقيلة
0: من باب العناد أو التزمت بالرأي ما أعرف يعني.
1: طيب أبو شهد أنا كل السعيدة يعني. باتصالك نورتني بالتصالك. أكيد أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا
0: ومبروك للأخ عمار وبالخير ما أجاوي تربط عزة إن شاء الله
1: الله يسلمك ويعزك
0: ويجعله من أبناء السلامة
1: آمين
0: وإن شاء الله منها للعرس بس عرسنا المال
1: هو عرس عمار إن شاء الله وإن شاء الله ما يطلع يشبه عمار يعني يا رب يا رب
0: عرس عمار لو ابن عمار
1: لا عمار بس إن شاء الله ابنه ده أقول ما يطلع يشبه يعني بصفة إن شاء الله
0: بدأت البلاء وتيت ورطي الرجال تجميل الكوخ قوة يلا
1: تحياتي لك أكيد نورتنا على كل شيء شكرا شكرا يلا آخر اتصال بس عافية يكون سريع. ألو ألو سد بوجي يعني احترام رأيه قال خلاص سد عليه من سريع تحياتي لكل مستمعين أكيد اللي شاركونا اليوم بحلقة قدر نقول لكم الثقة أبدا مو هي شيء ثابت ينولد ويعيش للأبد الثقة مثل البطارية بعض الناس يشحنوها بتصرف وبعضهم يطفوها وتقول هي مثل من احنا بالورقة اللي هي ممكن انه تنعفس يعني عقدها احنا نقول بالعامية لكن اذا رجعت فتحتها راح تبقى يعني بها علامات بعض الناس مثل هذه الورقة بموضوعة الثقة لأنه مهما اعتذروا لك صوت يقول لك أنت مو نفس الشخص اللي أنا كنت ومرات خلينا نقول عليها مو كل خيبة تجي بصوت عالي مرات تجي من شخص كنت تحلف أنه هو مستحيل يوجعك أو مستحيل يوجعك سوري أو مستحيل أنه يخيب ظنك بي بموضوعة الثقة ولهذا كان هو أصعب تحديث مو للموبايل تحديث للثقة لأنه تحديث الثقة بقلبك طبعا بعد الخذلان مثل ما قال أبو شهد بآخر اتصال أشخاص ممكن أنه أنا اليوم يغلط وياي ممكن أنه أسوي في سبيل أنه أرجع أثق بي مرة ثانية حتى لو سويت له التحديث راح يبقى بداخلك أكو فتشي ما مرتاح له. عموما شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم كل الساعة الحلوة شكرا لكل الكلمات الحلوة تكتبوها لنا على اللايف كلها دا أقراها والله كلها دا توصلني شكرا لكم. هشام يقول لك ألف مبروك على الولد الصالح شكرا لك هشام نيابة عن عمار باي باي باكر نفس الموعد ساعة واحدة نلتقي وياكم.

0: الرشيد اف ام غير شكل.
1: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحيه للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. الصناعة تنفي سرقة 800 مليون دولار في مشروع وهمي تابع للوزارة. عبور ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيق هرمز. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. الإعلام الأمني لا يوجد أي إنزال جوي جديد في صحراء كربلاء، والحادث يعود إلى آذار الماضي. الخارجية الإيرانية ردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية. وزير الطاقة الأمريكي يعترف بعدم وجود خطة لدى واشنطن لإخراج اليورانيوم من إيران. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة فهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني في بيان أن السوداني استقبل رئيس الجمهورية نزار أميدي حيث جرت مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد فضلا عن بحث التطورات الإقليمية والدولية. وأضاف شهد اللقاء أيضا التأكيد على أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى الوطنية وفق مبدأ الشراكة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة للمضي في تنفيذ برنامجها وإدامة مشاريع الإصلاح والتنمية والنهضة الاقتصادية بما يلبي تطلعات المواطنين في عموم مناطق البلاد. قال المكتب الإعلامي للمجلس السياسي الوطني في بيان أن المجلس عقد اجتماعا بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات تشكيل الحكومة وسبل دعمها بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، موضحا أن المجلس أعلن عن إرسال أسماء مرشحي لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية. قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن الرواتب مؤمنة ولا يوجد أي خلاف بشأنها، والحكومة تستطيع توزيع رواتب هذا الشهر قبل العيد ولا يوجد أي مانع. وأضاف أن هذا الشهر له وضع خاص بسبب عيد الأضحى المبارك ما يستدعي تقديم موعد صرف الرواتب قبل حلول العيد وهناك إمكانية فعلية لتحقيق ذلك. قالت وزارة التربية في بيان أنها أكملت استعداداتها الفنية والإدارية الخاصة بانطلاق الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026 المقرر انطلاقها صباح يوم غد الثلاثاء ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة في بغداد والمحافظات كافة. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط العراقي الخام عبرت مضيق هرمز باتجاه فيتنام، وذكرت أن الناقلة عبرت من المسار المحدد من قبل إيران في المضيق في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن ردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار، وأضاف أن إيران أوضحت للجانب الصيني أن الخطوات الأمريكية ستؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن الأعمال العدائية التي تنفذها الولايات المتحدة تعد السبب الرئيس لعدم الاستقرار الإقليمي. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياك.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء البرد عليكم من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وأيضا كل التحية للأشخاص اللي راح يكونون ويانا من خلال التطبيق، ويكونون ناس لطيفين جميلين رائعين جيد شون عامة جيدين حلوة حبيتها. طبعا حلقتنا لهذا اليوم،

شنو موضوع الحلقة؟ شنو اليوم؟ كنا احنا من خلال السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، نتابع اشخاص، وهذول الاشخاص اللي احنا نتابعهم اما هناك هدف بالمتابعة، يعني مثلا اني استفاد منه بتفصيلة معينة، او في بعض الاحيان ذول الاشخاص اللي انا اتابعهم من اجل مثلا قضاء وقت. وهناك اشخاص من ذول الاشخاص اللي اتابعهم تكون انت كلش يعني مرتاح لمحتوى، تشعر الى انه محتوى مفيد بالنسبة لك، بس ممكن بالنسبة لك بالنسبة لغيرك مو مفيد. ففي حال قلت لك انت كشخص، هناك شخص من تتابعهم انت تصير مثله، فقل لي من هو وش معنى هذا. عادي ذكروا اسمهم على هو، يعني ما عندنا مشكلة، بس تقول لي تصير مثله، يعني يصير محتواك مثله، تدخل عالم السوشيال ميديا. سواء واحد يقول لك انا والله بالسوشيال ميديا مو قوي، ما احب، انا ما دا اقول لك تعال صور باكر، دا اقول لك حاول تصير مثله. وهذا موضوع يعني افتراضي، ايش معنى هذا؟ يعني ايش معنى هذا تسوي مثله؟ وشنو محتوى؟ مو محتوى انت تحبه، لا محتوى يعني خلينا نقول تصير النسخه الثانيه مالته. مشاركة 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر الرقم 0720 على الواتساب، طبعا 0720114115. تتصل مثل ترامب 50 سنة.

0: شيخ الشباب.
1: مساء النور يا هلا.
0: شلونك حبيبي؟ شلونك؟
1: شلون الامور؟
0: يقول البصري يقول فتحت الباب.
1: والله.
0: شلونك ابو سلامين؟
1: الله يسعدك حبيبي، يسعد عينك.
0: اكو شخصية ومصور عراقي رياضي.
1: ايه.
0: يعني اول مصور يعني احترف بالخارج. استاذ كريم جعفر.
1: كريم جعفر.
0: مدرسة التصوير الرياضي العراقي.
1: والله
0: أيه.
1: مشهور هو؟
0: مشهور. ها؟
1: يعني مشهور على السوشيال ميديا؟
0: مشهور على السوشيال ميديا وحاليا هو مقيم قطر.
1: وينزل؟
0: ايه ينزل صور وافكار ويحكم عليه. هذا هو صار كثير في تحرك من عندي.
1: والله
0: هذا هو المصور.
1: شو اسمه؟
0: كريم جعفر.
1: كريم جعفر.
0: ويا ولا صديقي الثاني اللي خرج من الاعلام
1: هو صور
0: محمد
1: البهادي
0: موجود على حريم
1: بغدادي. طيب اوكي، ممكن باعتباره انه انت بوجهة نظرك الى انه هو جيد على مواقع التواصل
0: الاجتماعي. اتمنى اوصل الربع مقارنة قاعد يشتغل بيه. اتمنى
1: ايه
0: بس الحمد لله شكرا عجتنا فرصة المصور الرياضيين
1: ايه
0: والصحابيين فرحتهم وموافقات موالجيته تحاجولي
1: حلو
0: انه راح يسافرون لكندا ومكسيك وامريكا
1: ايه.
0: عن طريق السفاره المكسيكيه ياخذون موافقات معتبر
1: تمام فيها. حلو يا خوش سالفه
0: ايه امريكا واقفه من السفاره لما تزوجه
1: ايه
0: المكسيك وهناك الموافقه اسهل يعني
1: تمام
0: يقبل امريكا
1: عبر الموافقه. يلا ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله. تحياتي لك حبيبي.
0: بس دعوة
1: أو في
0: واحد لك صورة
1: من أخذت
0: لك
1: إياها رأسها الانستغرام دعوة مني واحدة ما أخذت
0: لك صورة
1: بالإنستغرام
0: التواصل واحدة
1: ما أخذت لي صورة بالإنستغرام أنا واقف
0: إيه
1: عبيرة بياتي أوكي أورا ما أخذت لها 50 صورة أخذت لها الصورة
0: أمي أصب لك كامل كتير وبلاش
1: الله أكبر الله أكبر
0: والمقاتل تختارك
1: واحد يا يابي حلوة حبيت. طيب تحياتي لك شكرا جزيلا يا ورد شكرا مع السلامة هلا بيك باي باي

واحد يهير السوشيال ميديا وانت تتابع شخصيا، ولكن انه يعني تكون النسخة اعتبارة جيد وجميل. احنا يعني يمكن هاي اعتقد هذا واحد من الاسئلة البديهية جدا، لان كلكم بيدكم تليفوناتكم وتقلبون وتسوون، فلذلك اعتقد هذا الموضوع مو صعب بالنسبة يعني لاغلب الاشخاص اللي راح يتصلون بينا. فأتمنى أنه أسمع اتصالاتكم من خلال أرقام الهواتف، تقولوا لي من المشهور اللي أنتوا يعني أو واحد مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهور، شوف شنو، وتقولي والله أنا أحب محتواه ومحتوى جيد بالنسبة لي وأمرات استفاد من عنده، وهو مثلا يحكي بشيء أنا أحب أنه ممكن يعني أنحى نفس المنحى بالموضوع. منو؟ قولوا لي والله.

0: عبير بياتي تقول أنا أتمنى أو لو تصنح لي الفرصة أن أكون مثل هشام الذهبي أو مثل ميثاق اللي هو متخصص أيضا بموضوع إيواء يعني عندما محمية مال الحيوانات، فأما أكون مثل هاي أو أكون مثل هذا. أوكي حلو جميل جدا، خلنا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: مساء الخير أستاذ سلطان الغالي.
0: مساء النور يا هلا ومرحبا،
1: شلون مساء أخبارك
0: حبيبي؟ يحفظك يخليك، من وياي؟
1: علي أني من بغداد.
0: يا علي
1: الله يسلمك. أستاذ سلطان أني نوعا ما ما أميل للسوشيال ميديا،
0: طيب
1: أميل شوية للراديو. الصبح أروح ويا ستبان والظهر أرجع وياك.
0: زين حلوة هاي، خوش رحلة.
1: ايه واذا كان دوامي مسائي فالعصر وياك وبالليل ارجع يا استاذ محمد.
0: شنو السالفه؟ شنو طبيعه شغلك؟
1: انا اي تي شبكات مهندس.
0: اوكي كل زين.
1: زين راح تقول لي بسرعه، انا بصراحه اشوفها نوعا ما مضيع على الوقت.
0: طيب
1: زين،
0: ما مفيده بالنسبه لك شغلك انت؟
1: يعني استاذ سلطان هو بالنسبه للشبكات بحر ما ينتهي.
0: طيب
1: يعني وإذا راح تحبها راح تبدأ بيها وراح تقوم تدور تطور نفسك. أنا
0: هو ما أقول لا ضير إنه أنت يعني على الأقل شوفك ناس يسوي أبديتينج للموضوع.
1: بالضبط، أنا اللي يعني إذا تحس تقلب بالتليفوني مرات شايف تأخذ تليفون صاحبك تقلبه.
0: إيه تقلب تلقى تعرف إيش يسوي على وش بحوش. إيه
1: زين
0: زين،
1: أنا إذا تقلب بالتليفوني 10 دقائق لازم تشيله الشمرة.
0: ليش؟
1: كله ده يحكي كله اي تي وقالت الشبكات حتى الاي بي حتى المدرسة.
0: بالعكس هذا شيء جيد انه انت تطور نفسك، دائما تقرا انه ايش ده يصير بالدنيا.
1: بالضبط، انا هسه التيك توك مالتي عباره عن كله مطورين شبكات
0: ويعني فشل. يا منهم تعتقد الى انه انت ممكن تقول انه اسوي مثل محتوى؟
1: بصراحه يعني انا مو مناوي انه اسوي محتوى.
0: انا احكي طبعا مناسبه الافتراض، افتراض ما له خص بالواقع.
1: اوكي
0: افتراضا
1: يعني فشي افتراضي، فاني ممكن انه اسوي دورات شبكات وتوعيه.
0: من الشخص هسه
1: طرحت ببالي فد فكره.
0: ايه
1: بصراحه استاذ سلطان يعني انا عندي بنفسي داوم هندسه في جامعه المعمر.
0: زين،
1: هو طالب شبكات. فاجا جاب لي فيديو مال الاستاذه مالته اللي تشرح لهم عن الشبكات. والله استاذ سلطان تنقهر وتشبع قهر.
0: ليش؟
1: غلط، تشرح غلط.
0: تشرح غلط لو شرح قديم.
1: لا شرح غلط، بس هي شبكات ما فيها قديم وجديد تقريبا نقدر نقول.
0: طيب
1: يعني هي فكره، هي
0: أي؟
1: الشبكات هي مو حفظ، هي فكره.
0: طيب بما انه فكره جزء فكره، هي دا تفكر بمنطقه ثانيه.
1: ما يصير يعني سلطان راح ابسط لك اياها. يصير انت هسه تربط الحار على البارد وتشغل الدقمه مال الكهرباء
0: حج نحترق.
1: ما ترهم.
0: اي طبعا
1: ما ترهم، ما ترهم في شغله يعني في الاشياء اكو ما ترهم يعني.
0: طيب
1: شرحها كان غلط بصراحه يعني عند الله شنو هاي. فصلحت لي المعلومه، قلت له لا هاي المفروض هيك وهيك تصير. من راح ناقشها تنقص درجتها تقول له لا ما مو كيفك.
0: اي مو
1: العلم، واني ترى كلش محترف في الشبكات.
0: احنا بالمناسبه عندنا الاشخاص اللي ممكن يكونوا اليوم اصحاب اختصاص او واتفر، شوف شنو خصوصا التدريسين. يعني مع اعتزازي طبعا اكو بيهم يستمع لين هذا ممكن يفيده، لكن الطرف الاخر اكو ناس لا ما تستمع، تعتبر الموضوع هو عباره عن انتقاص من الشخص يعني.

0: الموضوع شخصي مو ياخذ انه هو مهنه.
1: بالضبط بالضبط. سلطان يعني انا صار لي 15 سنه بالشبكات
0: ما شاء الله
1: جميل. يعني حلو. يعني لحد الان والله نفسي يعني نص الشبكات ما مخلصها.
0: اي طبعا
1: مو تقصير مني لا بالعكس انا يوميا اقرا بالمناسبه انا يعني شوف هسه تجيني اسماء تحضرني في شخصيات يعني عراقيه يعني فلكيه اعتبرها مثل سجاد غفوري مثل علي لؤي هذول ناس محترفين شبكات ناس متقدمين يقدمون دورات كلش حلوه.
0: حلو.
1: اللي هي بمعاهد ان كي ومعان كي يمكن اكيد سامع بيها.
0: تمام اي شايفه سامع. بس مو هسه مثلا شوف هسه هذول الشخصيتين انت تعرفهم انا ما اعرفهم جوز او مو جوز انا اصلا ما اعرفهم.
1: يعني مو صعبة هي تقدر تطب على اليوتيوب مثلا تلقى دورهم موجودة روح طب قريها شوفيها هاي المعلومة اللي حكيتها هذا طالب الجوب
0: ما
1: مشكلة إذا قلتي إيه أنا غلطانة بهاي النقطة.
0: لا هسه مو غلطانة هاي فكرة ثانية إذا أنا مرة فشل نفسي اليوم حتى ما أبين قدام طالب عندي هستوى وأنا أستاذ يجي يقول لي أقول له أوكي هاي الفكرة اللي تحكي بها صحيحة أيضا تنطرح ولكن هذه يعني مثلا الفكرة هي يعني
1: فيديوهات يوميات كانت
0: أكيد. صوتك يقطع شلون؟ ألو وين راح؟ هاي شفت الشبكات وجه تحية طبعا للشيخ محمد الغزالي تحياتي لك أبو هزاع. أبو هزاع ما تفيدك السالفة ما يفيدك هذا الموضوع ما يفيدك وما ترهم وبناسبة راد لبس الكياه بوقتها من أساس نطلع للبر أول ما قال قول شوق محمد يما كل شيء لا لا لا لا ومختفي مدينة
2: همس العود المخور وانت تحرقني شبكتك بالعطر والنار تشبقني
0: الله
2: تظل روح بغرفتك تطفيني أعلى بختك انتهيت الحق علي أرجوك تلحقني مثل عود البخور وبيا تدري صار مدرى نطيك عطري مدرى طفي النار تانيتك تطفي النار تانيت بشوف اش قد لك يا ترف ضحيت يطش العطر مني ويترش البيت ايا الحارقني يمتى تطش لك ليت
0: الله
3: ما تحاسبني
0: الله ملك احمد
3: على ذنب عملت انت يا
0: هذا مرة طيب هذه الله يرحمه ما سوي أحمد نأخذ ويانا اتصال ألو
4: ألو
0: نعم
4: غالي سلطان
0: أهلا
4: حبيب
0: شلون الأمور الله يخليك حياتي شلون أموراتك
4: حبيبي الغالي
0: يلا سولف لي شنو منو متابعة وتقول أنا يعني كهواية كأفكار ممكن أسوي محتوى مثل محتوى وليش
4: نقول انت اول شخص يعني
0: هسه احنا اصدقاء احنا
4: لك يعني الاخوه
0: ايه
4: اكو شخصيتين حظا
0: ايه
4: شخصي يعني اتابع يعني القوه على الحال الاستثنائي اللي هو بيه وانت تعرفه انا المفتاح
0: اوكي
4: هذا الشخص القطري رغم اللي كله وصل له واللي عنده سوالف مستعد كل شيء على مود يرجع طبيعي من الشرطه طبيعي
0: صحيح
4: هذا رجل اتابع يعني
0: حلو
4: ثاني اكو بنت مصريه
0: اي
4: عندها محتوى اسمه ماذا لو هاي جدا احب محتواها
0: هذه تحكي بموضوع الماورائيات
4: اي هاي كلش اتابعها البنت
0: تخبل
4: يعني حتى محتواها يعني
0: يمكن من اجمل الطروحات في هذا الاختصاص هي
4: اي واصلا وانت تعرف قصتها قصه حياتها وضعها يعني
0: لا والله
4: تروح هذا تنتحر من حياتي
0: هذه
4: دخلت على هذا مال صانع المحتوى وسافرت اوروبا ودخلوها وساعدوها ناس هنيه
0: زين
4: منها وبيها وترجع تنهض من جديد ومشيت الموضوع هذا المحتوى شلون تصنع محتوى وتكون صانع محتوى واتخذت هذا السلك انه ما زالوا ومشيت فيه ونجحت نجاح وما شاء الله عليها يعني حتى اجت العراقيه
0: يعني هاي الحلوه رادت تنتحر وذني عندنا صفخات الباقيات قبالنا لا اله الا الله والله
4: جزاك الله سبحانه وتعالى وفقه بهذا المجال يعني صارت يعني حياتي صارت
0: يعني اتخيل انه هذه هي شو اسمها
4: اسمها؟
0: ما شو اسمها؟ اي يعني تخيل هاي الجميله الحلوه اللي تقدم هيك محتوى رادت تنتحر والعدنا امهات البوتكس والسيليكون قاعدات ببالك لا اله الا الله
4: محتوى جدا جميل
0: هذا. تخبل جدا هي
4: الحلقه ما

0: العراق
1: تحكي في في في منطقة كلش جميلة.
0: صحيح.
1: بصراحة صح حلوة هاي.
0: رجل قلت لك أنا يعني كان رجل دائما تابع وضعه.
1: أي.
0: أول بأول.
1: حلو حلو أوكي. أي. طيب تحياتي لك علاوي.
0: بدول وجهك.
1: وأنا ممنون منك يا جميلي جدا أنا مشتاق لك.
0: حياتي الغالي.
1: حبيبي هلا وبيك. مع السلامة.
2: إحنا مش عارفين نتكلم. عشان كده بعض الصحفيين والنشطاء السياسيين ايه ده هو في نشاط سياسي في مصر عملوا اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني وقرروا يعملوا جلسة بدعوة عنه
3: ونحن غير راضون عن الموقف الرسمي للحكومة المصرية
2: انا طبعا ما فوتتش فرصة وراح يناقشوا فيها طلباتهم اللي هيقدموها للبرلمان المصري وده ملخص طلباتهم
1: هاي طبعا هي صح
3: منذ تاريخ
1: انا طلبت علي ذيك اللغة ما ادري شو اسمها اللي تحكي في عالم الموارئيات هاي عرفته ايه يلا ناخذ ويانا اتصال الو الو الو يلا اتصال الاخ الو الو دحكي دحكي زين اوكي طيب ما يخاف ارقام الهواتف ايش عليهم ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 وعلى 0720211415 ناخذ اتصال الو الو وين الو الو يا حلو شو وقت هاي شو وقت صدق الو
4: يا الله
1: يا الله
4: متوني اكتب لاحمد
1: ايه متى تحكي تحكي
4: ربك
1: ايه
4: ما يطق بحجار
1: ايه
4: ايه
1: طقاني بيك
4: الله الله ايه. اكبر طقني بيك والثاني
1: وطقني بيك والثاني
4: الله شلونكم ايه. شلونكم شلونكم مشتاقين جدا
1: الله يخلي هي تغنت هاي صح
4: ها
1: ربك ما يطق ايه نور زين
4: غنت نور زين
1: طيبني بيك الثاني ايه طيب شلون الاخبار
4: نور الله يسلمك نور زين مثل الاصوات الطبيه
1: اي عدى عدى نور زين ايه
4: يومك
1: عدى مدخل طيب منو من صناع المحتوى او المشاهير اللي انت تقول اني ممكن اذا بدي اقدم محتوى قدمه مثله لان شنو
4: اكو يعني عاد مو الا عربي
1: مو طبعا مو الا عربي عادي
4: اكو صانعة محتوى أمريكية دزت المقطع مالتها بالجروب اسمها مريم كريس.
1: أوكي.
4: هي من أصول عربية بس مجنسة أمريكية.
1: أوكي.
4: أتمنى تشوف المقطع بلد إحنا.
1: أقف لحظة. تن تن تن تن تن تن. وين ما ترهم؟
4: لا يعني مثلاً أنا أروح أصور.
1: لا انا احكي تقدم نفس المحتوى قدم نفس المحتوى بكل التفاصيل ما ترهم انت
4: من كل شيء ما ترهم
1: من كل شيء ما ترهم لا الاسم لا الشكل لا المحتوى ابد
4: لا البلد
1: لا البلد ماكو هسه احكي لي محتوى تقدمه انت
4: محتوى اكو هذا شو اسمه منصور رحمن بالي
1: طيب شو محتوى
4: خوش ولد حباب والله يعني انصح نصائح الشباب
1: اي
4: و يعني احس روحي يعني اهل للنصائح
1: تقدر تعطي نصيحه مثل اي
4: والتجربه وهاي السوالف
1: اي
4: كم يقدم خوش نصائح هو يعني اعتقد خليجي
1: تمام
4: خليجي هو
1: اي
4: نسيت اسمه والله بس المهم اسمه منصور لا صراحه يعني
1: منصور زايد يقول عمار
4: اعتقد يمكن منصور زايد
1: زين
4: اي نصائحه كلش حلوه وجميله واكو يعني هم بنيه سعوديه اسمها اي امال الخطيب هم انا هم يعني اتابعها وهم نصائح حلوه يعني خصوصا المتزوجين بس ما تحب الزلم ما اعرف ليش
1: ما يخالف عادي احنا ما نحبهم
4: شاده ويانا
1: احنا ما نحبهم
4: هي ما يعني شلون اقول لك تكره الذكور بصوره مو طبيعيه
1: حج احنا مو زينين غير واحد يحكي الصدق
4: مو بس سلطان شغفك لا تبين حياة مال مريم خطية حتى لو مطور
1: ما لا ما صعب والله ودعتك يعني لو جاء قبل الشهر قايل لي
4: متنحس انت بس شلون مضارع بطرفك
1: اي حلوة جميلة
4: انا احبها حياة الارياف
1: شو تحب عيني
4: حياة الريف حياة الارياف شوية وحياة الارياف
1: شوية حياة الارياف حياة الريف طيب
4: شوية تعرف قطع رسمنا نلم الحكي
1: يلا هسه هسه حط الكاب الطارمية ايه
4: يلا احنا رياف عندنا
1: اعطي
4: ضاوع اليوم اليوم عليها مرة البرنامج
1: انت شلون تعشك حشك في الدول عينك
4: انت مو الباحث
1: مو ما قلت لي اي لو لا
4: قلت لك لا اوكي قلت لك
1: يا خلينا نشوف هسه من نطلع الرتبه خلينا نشوف
4: لما الحكي وكتب لي
1: احاول ايه ان شاء الله يلا يلا, يلا, يلا اوكي حبيبي هلا مع السلامه طيب شنو الو الو ليش ماكو فلوس
5: ما اعرف يعني لا بال 30 لا بال 45
1: اي 45
5: يلا مهم مو مشكله يوم جديد
1: اي
5: غير تقول مساء جديد شنو
1: انت تقول هنثنين هنا وش بكيفك انت
5: لا لا لازم نسويها مشكل حتى
1: ها يعني يعني اوكي زين احنا نذب وحده عليك وحده علي انت تقول يوم جديد انا اقول مساء جديد
5: عشت ايدك الف رحمه على والدك
1: يلا نبدي من الاول انا يا كمير يلا
5: يلا يوم جديد
1: مساء جديد
5: يا سلام استاذ سلطان الكبير
1: شلون الاخبار
5: هاي استاذ عمار كيف عليها
1: اي حبايبي
5: اي والله اليوم دعيت علي خطين قالت علي اسحب مالتي
1: ليش دعيت علي هو دائما اصلا ومناسبه ترى هواي سوق من عندكم على امل شغلتين على وحده على امل ان يحصل على ديسكاونت وعلى امل ان يشوفك وتشيل دعوته
5: ليش ما ادري اشوف بدز لي صورته وانا اكلب له انا من
1: لا لا انت من تشوف هسه دز لك صورته من تشوفه تغلس قول لهم لو تخير يرفعون شو اسمه
5: لا لا لا لا خلي اسموهم بس اول مره ايش فيك انت
1: ها
5: اسوي له والله خاصه ما زرقه بكرزات حتى يرضى علي انا بعد ما ياذينا حج اليوم يا عبير طلع صوت بزازين وانا بزون تستوهم متوفي صار له يوم
1: تتتتت
5: وين لقيت هاي الاصوات شنو هالقابليه
1: انت هسه هسه تشغلتك مكيسته
5: حاجة يلا ها هي الله يرحمه
1: اي الله يرحمه
5: زين سلطان والله عظيم نسيتني الموضوع الاساسي
1: شنو من منو من ال... من ال... انت هسه تعتبر صانع محتوى وصانع محتوى لكن انت بالبزنس ماتك يعني بعملك
5: اي بشغلي
1: فبس بالتالي منو من صناع المحتوى اللي تقول اني يعني في حال صنعت محتوى او سويت صناعه محتوى ممكن اصير مثله
5: يعني مو ممكن اصير مثله احب مالته كانت الطريقه الله يرحمه محمد الشمري طريقه مالته
1: الله يرحمه اي
5: ومرتبه ووصل لك الفكره ومصداقيته يعني اذا كان قال لك على مطعم قال لك على فد مكان فكواليتي مالته صحيح مو كذاب مو مجرد انه ياخذ منك فلوس ويسوي لك اعلان
1: نعم.
5: يعني اذا قال لك على هاي الشغله كانت زينه فاذا تروح وراها تجرب تلقاها فعلا زينه
1: فعلا زينه
5: يعني ايه. انا امشي مصداقيته قبل اعلانه والطريقه اللي يقدم بيه سلطان شلون هسه يعني يحكي وياك تكسبه يعني من يحكي يخليك تنجبر تباوع عليه ويعني حتى اذا تشوف ناس انه معلقيه تعليقات سلبيه انت دافع له
1: اي تحس انه هو قريب الى الى الى القلب يعني هو بصراحه الله يرحمه يعني
5: اي فالله يرحمه
1: أي.
5: كل دقيقه يا
1: أي والله.
5: الله يرحمه فهو هذا كنت انا احب اسلوبه وطريقه القائه وشلون يوصلها للناس يعني حتى العلاقه تجمل بصوره
1: اي خبل
5: ما ادري وين
1: لا هو يجيب لك شكو شغله زينه بالمناسبه يجيب لك شكو شغله زينه
5: زينه ويخلي حجي يرفع الطاقه الايجابيه يعني والمكان هسه سلطان احنا يعني فايتين بيه وداخلين بس ما نعرف
1: بس ما شايفه هيك صحيح اي اي صحيح
5: الله يرحمه
1: الله يرحمه بهاليوم هذا
5: يرحمه بهذا اليوم
1: اي والله طيب تحياتي لك شكرا اخ
5: بابا شرفك دز لي صورتك
1: هسه دز لك صورته والله هسه دز لك
5: لك في المحل اي والله هسه يطلع اعرفه واني شو بس
1: غلس
5: من الدولة مو يجي.
1: غلس اخي غلس غلس
5: هذا خلف المكسر كارثه
1: غلس كانك ما تشوف ما شارك انت
5: ابد ان شاء الله
1: طيب تحياتي لك مع السلامه هلا وباي باي مع السلامه
6: انا اليوم زرت الامام الحسين عليه السلام واخيه الفضل العباس الحين بين الحرمين تخيلوا انا
1: حتى بالزياره
6: وين عند آل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شهداء الجنه حبيب رسول الله تخيلوا انا بين الحرمين صليت قرأت القرآن أمور طيبة والله نحس إني مرتاح أنا اليوم
1: طيب عندنا

0: صال، الو.
1: مرحبا،
0: اهلا.
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا،
1: مشتاقين.
0: شلون الاخبار؟
1: هلا حبيبي
0: اخو ميض، يا اهلا وسهلا بيك.
1: هلا هلا،
0: يا هلا ومرحبا اخو ميض.
1: العين قبل الروح، فلتوت
0: لك. رقاك الله.
1: والله
0: حياته دمع العين.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله ابو السلاطين
0: منو؟
1: اكو صانع محتوى كلش احبه واحترمه، يعني جدا. هو مو عراقي بس محتواه كلش جميل.
0: طيب،
1: ما انا احب كره القدم، فهو اسمه ممدوح نصر.
0: ممدوح نصر. طيب،
1: يعني قدم لك اياه بالطريقه يعني يخليك تحب الطوبه.
0: شنو محتواه هو؟
1: كره قدم.
0: يعرف شنو مثلا؟ تحليل
1: انتقالات. بالضبط، تحليل المباريات.
0: ها،
1: يحكي لك
2: أخيراً
1: بعد المباراة
2: صفر.
1: ليش هذا الفريق
2: صفر؟ أخيراً صفر.
0: هذا حكي.
2: كم مستني الرابع؟ هو كم مستني الرابع؟ كم مستني تخلص؟
0: هذا انفعل على لعبتنا، صح؟
1: بالضبط.
0: أي نشتهر بموضوع لعبتنا من انفعل عليها.
1: أي هو لا كل شيء يعني، ومحتوى جدا لطيف. فلو كنت حاب أنه أصير هيك شيء يعني صانع محتوى فمثل ممدوح.
0: والله.
1: أنت تشارك لي جدا.
0: وتقول هيك شيء أخيراً صفر.
1: لا طبعا
0: اخيرا صفر
1: كوفي بس يعني من سويته ما حد يباوع عليك بعد. يعني انت تجيب لي واحد يقدر يقلص سلطان سالم؟ شغلتين ما يقدر يقلدك لا بالكباحه ولا بالصلاه.

0: الثالثين
1: أيوة.
0: تحكونا عيني لمو الحكي تدول عنكم.
1: طيب تحياتي يا لو بيك.
0: تمام
1: تحكني ماشي بيها.
2: صدق وتؤمن بالله قول لا اله الا الله. انا صعبان عليا هانز فليك بطريقه لا تتخيلها.
1: هانز فليك
2: الراجل بيطالب بالكمال وبالاداء الشامل وبالالتزام بكل تفاصيل الخطه في منظومه هي حرفيا بتكمل عشانها نوم. منظومه من اولها لاخرها من راسها لحد صوابع رجليها كلها ماشيه بالبركه وعلى الله باتيستا. وبنصحى من النوم نشوف الكلام على ايه يعني.
1: بعد كده شوف المصريين عندهم اسلوب النكته يلا عندهم اسلوب النكته كلش عالي ويعرفون هم شعب يعرف يوظف النكته في الموقف وهاي هاي واحده من الاشياء جدا جميله.
3: تذكرين لو ناسي احنا ابطال اسيا صار لنا من 2007 نغني لونيا وما شفنا الكاس اسيا مره ثانيه. اريد العراق وجروبسي يا رب. مو العراق مو العراق ما اريد بجروب اي. عمان اوه خليجي عمان الكويت فلسطين ايش هاب اكفو بس لا يطلع العراق. اردن الاردن مع البحرين وكوريا الشماليه
1: قرعه
3: العراق يا رب جروب سي يا رب.
4: العراق العراق
3: سوريا سوريا جاتكم سهله اذا هاي يلا اللي بعده دي همنا ما يخالف. يا رب العراق بليز العراق جروب دي طاجكستان وسنغافورة أيوة يو أي إي الإمارات مع لبنان أو اليمن وفيتنام. والله مجموعة المنتخب السعودي والكويتي والعماني والفلسطيني حتكون
1: نعم. طيب حلو عندنا اتصال. ألو
5: ألو
1: نعم
5: مساء الخير.
1: مساء النور
5: شلونك استاذ سلطان؟
1: شلونك يعني شخبارك؟
5: الحمد لله بخير.
1: وين مختفيتي؟
5: والله مشغوله شويه.
1: شكو شو عندك مشغوله؟ شكو شو؟ جهال امتحانات وكلها ماكو شو؟
5: مشاغل الحياه.
1: اه اوكي طيب اذا مشاغل الحياه جيده. طيب سولفي لي منو من المؤثرين او المشاهير اللي انت يعجبك محتواه وممكن في حال قررتي ان تخوضين هذه التجربه تخوضيها؟ من هو وليش؟
5: لا أنا ما أثر مثل محتواها لأنه هي بعيدة عني شغلها اختصاصها بس إنه هي كيف صانعة محتوى
1: أوكي.
5: أنا كلش تعجبني
1: من هي
5: الشيخلي
1: مينة أوكي تحياتنا لها طبعا
5: كلش تعجبني أولا إنسانة عفوية غير متصنعة
1: نعم
5: ثانيا غير متملقة لأي أحد ثالث شيء يعني ملتهية بشغلها باختصاصها وبالشغلات اللي دا تعرضها لنا ما عندها هاي المشاكل والصل والقال
1: لا ما عندهم هم كل العائلة ما عندهم أصلا
5: عفوا
1: كل العائلة ما عندهم
5: كل العائلة ما عندهم
1: أي ماكو لا لا مينة لا ديمة لا كارو كلهم
5: صح بس هي لها مكانة يعني عندي أنا أحبها كلش أحبها يعني إنسانة شاطرة ومجتهدة جدا
1: طيب خل يعني احكيك حقيقه لان هي صديقتي طبعا تحياتي لها هي بالحقيقه بجد اللي شوفيه على السوشيال ميديا هي اكثر انا احكي هسه احنا كاصدقاء ما نخصمها بس كاصدقاء هي كلش طيوبه هي كلش يعني لطيفه البعض كان يعني عيب عليها انه هي شويه تطلب عالي بموضوع الاعلانات حق مشروع كل شخص عدس بالعمل فعلى أقل تقدير هو يعرف قيمته فيعجبك عجبك
5: كل إنسان يقدر قيمة عمله
1: وبالجانب الآخر هي اللي شوفيها بالسوشيال ميديا يعني يمكن أكو تفاصيل شوي أكو بيها ممكن مثلا ما أدري هي رايحة بيها زايد بس بنسبة كبيرة جدا مين اللي بالسوشيال ميديا نفسه مين بالحقيقة
5: هو أنا قصدي هي كإنسانة من طلعتنا طلعتنا بشخصيتها طبيعتها ومثل ما هي مو متصنعة إنسانة عفوية وطلعة مثل ما هي أنا هيك تحبوني تحبوني ما تحبوني تازة صفحتي وطلعوا من عندها
1: مع العلم هي عكس ديمة بالضبط
5: صح هي كلش يعني
1: ديمة سيريس وهيك ثقيلة ومحتواها كلش بزنس
5: غامضة جدا غامضة. ما تعرف شنو
1: يدسر بحاتم
5: منو
1: هي رايحة بمكان ثاني صحيح
5: أنا مينة أحبها كلش ويعني أنصح البنات

0: بنات يتخذوها قدوة لأنه إنسانة جدا مجتهدة وشاطرة.
1: نعم صحيح هي ما شاء الله عليها. طيب أنا أشكر الشكر الجزيل.
0: شكرا.
1: تحياتي لتشاهد أمور. بسام يعني نهايته هي كان أقول لك

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عيوني؟
0: يا هلا. منو؟ ايش قلت؟
1: اخبارك؟ استاذ سلطان.
0: اه اوكي، ما سمعت هذا الشيء.
1: منو؟ لا استاذ سمعت.
0: ما ادري.
1: اعترف اعترف. سمعت؟
0: لا سمعتها. شلونك سوسو؟
1: يعني لا يا الحمزه سوسو نوبه جديده. طلعت جديده ما طلعت بالتاريخ هاي. لا سلطان
0: مو انا صفنت بيها. قلت يعني شنو؟
1: لا ما عندنا احنا هيك ميانا. بعدنا مواصلين.
0: لا هي ويا الكل احنا. هي نفسها. شلون الاخبار؟
1: والله زين.
0: سالف لي.
1: شو سالف لك وانت سالف؟
0: منو الممكن من ال
2: هاي سوسو؟
0: منو الممكن من صناع المحتوى والمؤثرين اللي انت تقول انا في حال كنت اريد اقدم محتوى ممكن اقدم مثله؟ يعني تحب محتوى؟
1: اي انا احب الطبخ وبدي اعرف بنيه اسمها هدى بالسوشيال ميديا على شو اسمه هذا انستغرام.
0: تمام.
1: ويعني اشوف طريقتها بالطبخ وتسوي الحلويات وتسوي الهاي يعني احاول اقلدها. ولخها من يبي تيك توك اسمها همسه. همني فنانه بالاكل. بس انا ما احب اكل من ايد احد، بس من ايدي. ما اعرف ليش ما جاي اتقبل اكل من ايد احد.
0: طيب
1: هاي مشكله عندي.
0: هاي مشكله؟
1: اي والله. اي مو تعرف شنو سلطان؟ من تحب الاكل اللي تسويه وتستطعم به ومن تاكل من ايد اخر هو صح بسويه بس مو بطريقتك. فما جاي تتقبله. يعني انا ما اعرف ليش ما جاي اتقبله. مع العلم اني اختصاصي هندسه وبناء وتورباينات.
0: تمام. ما له خص يعني اصلا بموضوع الطبخ والشيف هاي.
1: اي ماله اي داعي. أيه. يعني بس انا يعني عندي مسوي منقلات وشغلات الموديلات. اي والله انا مسوي حتى اذا تحط بيها خروف كامل هي تشوي.
0: حلو.
1: لو يبقى
0: ما شاء الله.
1: وتتحو بيها جير بوكس وتتحرك.
0: حلو.
1: وتروح وتجي. اي والله الحمد لله وشكر. هذا اللي انا يعني مقدرني.
0: حلو. اوكي جيد.
1: اكثر من
0: ايتش اوفر. اي ما ترى.
1: اي والله.
0: طيب
1: بس ندور لنا على ابن الحلال. ما جاني.
0: شو تريد عني؟ طيب
1: بس سامع النسوان من يحكي خطا.
0: اي والله ندور عني ابن الحلال. اي والله لازم وياها هاي الجره مال. اي والله وعيني.
1: اي والله
0: ليش ما
1: واقعد من الصبح وامسح واكنس ما نظف
0: خطيه. اي زين. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: على ابيك للجميع.
0: الله يحفظك. على ابيك ابو هزاع. انا هم اعتقد هيك الموضوع والله. طيب منو حبيبي؟ منو؟ ما اعرفه. تدري ما اعرف لك ما اعرف اسمه. ما اعرفه.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعازيمات بين تشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحين الحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. الصناعة تنفي سرقة 800 مليون دولار في مشروع وهمي تابع للوزارة. عبور نقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيق هرمز. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. الإعلام الأمني: لا يوجد أي إنزال جوي جديد في صحراء كربلاء، والحادث يعود إلى آذار الماضي. الخارجية الإيرانية: ردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية. وزير الطاقة الأمريكي يعترف بعدم وجود خطة لدى واشنطن لإخراج اليورانيوم من إيران. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
5: اسمعها
6: وعيش الجو.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تقدم.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياك.

0: طيب مستمعي طبعا رجعنا معكم احنا في حلقتنا بالساعة الثانية من على الطريق، وسؤالنا من المشاهير اللي انت عاجبك ان تكون انت تسوي بنفس المحتوى مالته واللي انت تتابعه كشخص او انت تتابعيه كشخص. ارقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 و0780211 6117، وبإمكانكم التواصل معي عبر الواتساب على 0720 11 4115. وبإمكانكم طبعا التعليق على التيك توك على البث المباشر. عندنا اتصال زين، شوف هذا اللي يدق عندك واتساب سحبه. اي يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو رئيس،
0: هلا ابو زين.
1: اكيد يدق الواتساب من وكيد انا.
0: سؤالك حبيبي، شلون الاخبار؟
1: اشتغلك والله.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد. سالف لي.
1: أحمد البشير.
0: أحمد البشير تسوي مثل نفس المحتوى؟
1: القرآن نيتي. بس أنا أتصور راح يشيلوني يوم من الأيام.
0: ليش؟
1: تعليقاتي فتنوا.
0: والله؟
1: وأقول راح أتوب وأرجع أطعم. مرة جوني للدائرة والله أستاذ سلطان.
0: والله.
1: القرآن ميليشيا يعني مو جيش ولا شيء. اي والله هم حكيت على تاج راس او قبت بين قوسين جروب مال المحموديه مال منطقه المحموديه.
0: طيب
1: ما تم نظاف نبيه من اصدقائي من دوام كان هناك.
0: اي
1: ما تم نظاف نقت وجوني شلون تحكي يا بس ايش قلت انا؟ كذباني اخوك قال والقرآن قلت هو صحيح. يعني والله العظيم قلت هي صحيح هو هذا عشان مستحيل قائم مقام قلت لهم صار لقائم هو المحمودية. طيب. أنا تعينت ب2009 بالدارة موظف على الملاك الدائم والحق لأنه قائم مقام أدري ملحوم خاطر الكعبة والقرآن
0: صدق ملحوم
1: الله شاهد لحد الآن قوة قائم مقام على المحمودية ومع العلم هو يعني كان محكوم قبل او بيقولون يقولون
0: يعني عنده عنده جنايه
1: مقصوص صدمه.
0: اوكي زين
1: شيلوني والله.
0: اي يلا بالعافيه. اوكي تونس.
1: اي يلا المعنى يقول ماذا بلال.
0: اي ما يقول ما له خصاني
1: ما له.
0: طيب
1: وجوني وشلون يا غير هو كذي بلا اتصال في تسعد محموديه قبل انا قال قصدك تخامت انت بمخي قامت بمخي طب
0: حلو. طيب فاذا انت ببالك هسه بغض النظر عن المحموديه هسه ببالك انه ممكن موضوع زميل طبعا احمد البشير.
1: اي أيوة والله نيتي.
0: طيب اوكي طيب تحياتي لك حبيبي ممنون منك انا شكرا جزيلا تسلم يا ذهب يا حبيبي مع السلامه. خلينا اوجه تحيه الى صديقنا العزيز وميض. تحياتي لك حبيبي من هوا دجله. شلون اي شو كيف يعني والله ما سلمنا باقي هنا. سمعني يلا شنو؟
2: أي خلق حتسويه للناس حيرجع لك. إن كان حسنا فحسن وإن كان سيء.
0: أحمد الشخير رهيب.
2: وحيرجع لك رهيب. عاجلا أم آجلا. حافظ على أخلاقك حتى برمبان. تحافظ على ثروتك لأن ثروتك عبارة عن حسنات. سوء الخلق بعثرة لهذه الحسنات.
0: سوى بوقتها شو اسمها؟ لا مخل خواطر قديمة سين سواها. الله رهيبة يعني أنا أعتقد من أجمل وأفضل صناع المحتوى في الوطن العربي أحمد الشقيري. أحمد الشقيري رهيب جدا محتوى جميل ويعني كل واحد شريد يستفاد يقدر يتابع أشياء خاصة بأحمد الشقيري. حلو طيب عندنا اتصال يلا نسمع أغنية.

0: ناخذ اتصال. الو
1: مرحبا سلطان.
0: هلا حبيبي.
1: شلون صحتك؟
0: شلون الاخبار؟ من جايه؟
1: وين تعمل؟
0: لك هاي التوير والله. انت وين تختفي وترجع؟ احمد ايش تسوي؟ جا دوام هاي سوالف، هاي سوالف على جماعتك اصدقائك اهلك. يا امي تعال ايش تبوك انت؟ تعال قل لي.
1: هو انت تسوي محتوى، تسوي محتوى مال الخط الاقيم للمهندس الجميل.
0: شنو عين العفو؟
1: الخط الاقيم للمهندس الجميل.
0: الله حبيته مال المهندس الجميل. زين الثواني تروح هيك ما ادري وين تغب غبات ترجع ما ادري ايش تسولف.
1: البصمه غيروها.
0: بصمه غيروها شنو؟ هي نفس البصمه، هي غير صبعك لو شبدوا حوله صبعك. شنو؟
1: لا لا غير الوقت.
0: غير الوقت.
1: اي زين بكره
0: روحي. اه يلا الله يوفقك ان شاء الله. منو من صناع المحتوى انت تقول اني اتابعه وحلو ممكن اذا بدي اسوي محتوى اسوي مثله مثلا؟
1: احنا كنا نتعرف على شقيرة، ما شقيرة سوى النصاع اللي قبل الفطور هاي الا رهيبة، قلنا ما حد يجوع بيها.
0: شنو هن؟
1: هاي واحدة من الفواد اللي سواها البرنامج مالته.
0: ايه كانت رهيبة.
1: النصاع قبل الفطور ما حد يجوع.
0: اي ما حد يجوع، صدق ما حد يجوع.
1: ايه
0: طيب.
1: اكو شخص عراقي يمكن عايش بالخليجي يسوي محتوى على دراجات الهارلي ويطلع يسوي بهن فلوجات ويطلع يصير بهن دول حول العالم.
0: فلوجات ايه شايف يمكن هيك واحد. طيب.
1: بالضبط. هو هذا نفس
0: التصوير مالته. هذا مال وش الدباب مالتك؟ مو
1: وش الدباب اكو واحد ثاني يصلح
0: عند يصلح
1: ورشه
0: تصليح. ها ايه. تحب الدراجات انت؟
1: انا كان عندي قبل سنتين دراجه هارلي ودراجه بطح.
0: والله بطح شين كانت؟
1: اي والله البطح كانت هوسكي ديكستر.
0: اه اوكي ديكستر
1: 150.
0: ايه.
1: وش دبابه؟
0: ايه حلوه. ها كان عندي هوندا سي ار في
1: حلوه. ايه بس دراجه عالم، يعني
0: عالم كبير كلش وحلو بصراحه، يعني خصوصا الاشخاص اللي يعني ياخذوها انه هي كهوايه مو ياخذها كمهنه.
1: بالضبط بالضبط. يعني انا اخذتها يعني بس نوع من الحريه رهيب يعني ترى.
0: ايه هي بس هي لا تزال ثقافة الشخص اللي يقود الدراجة في المجتمع العراقي بعدها عليها، يعني عليها ما أخذ أنه دائما
1: المشكلة ما حد إحنا اشتغلها بصورة صحيحة يعني.
0: أي مو هي هاي، بينما أشوف طبعا موضوع خصوصا الهارلي وتدري بايكرز اللي هم في أمريكا دائما ما أخذ عليهم أنهم عصابات ويفترون ويسوون. تخيل انه هذول اي لا احكي لك، تخيل هذول يحاولوا ان يغيرون باعتبارهم منظمه، حاولوا ان يغيرون هذا الموضوع، قاموا ينزلون فيديوهات مساعده الناس، قاموا يروحون الى مثلا
1: اكو شخص بواحد من الولايات الامريكيه كان مريض
0: اي هو دا اقول لك هسه هذا واحد كان يعاني من مرض الكانسر سرطان وراحوا عليه وصعدوا بالدراجات وفروا، فبالتالي قامت العالم تحبهم لان هو كان دائما عندهم فد نظره الى انه البايكرز لما يكونوا مكان فمعناه راح يصير مشكله، هم مؤذين، هم عباره عن عصابات بلا بلا بلا بلا بلا. اللي غير الفكره بالوطن العربي اول الناس اللبنانيين، اول الناس البايكرز اللبنانيين، بعدين شوي الاماراتيين، بعدين السعوديين، فالعراقيين
1: عندنا قوش جروب بونز العراقي كنا بونز بغداد، يعني جروب كلش قوي.

0: اثنين اكوبيهم ثلاثة واربعة مثل الدراجة.
1: اعرف انا شايفك وبهم اصلا كو واحدة بدراجة شفت هذيك مرة مثل وين راح وعبر الحدود يعرفوه عندما عرف بالكويت وبالسعودية. لا انا احكي المجتمع شلون يباوع، ما احد احكي عن هم الفرد.
0: المجتمع ذات النهار بالعراق اللي حدث شوي وضعتهم
1: مو هي هاي مو تمام، حتى البطح هم العالم مو تمام شوي عليها.
0: أبو البطح ياخذون عليه النظرة يعني انه هذا شلون يعني حاجة سامع حيلك
1: انه هو
0: خربط. ابو الهارلي لا شوفه بغير طريقة
1: بالضبط مو هي ما اجي اقول لك. هذه هي هم نفسهم كل كوميونتي كل مجتمع هو اللي يخلق نفسه هذا الجانب. فاعتقد هم يعني الاخوان البايكرز اذا يسمعونه يعني حاولوا انه انتم تسوون فد شيء مختلف
0: يعني
1: انتم حسنوا اندمجوا بالمجتمع حاولوا تكونون لا تبقون فارزين نفسكم تشعرون بانكم مختلفين.
0: اكو اكبر شيء هم موجوده ببغداد بالمناطق بغداد بيجيب دراجات رقمها ودي واعي على الترقيم.
1: حلو حلوه هي هاي مثلا واحده من الاشياء. امين
0: هو هو هو اصلا شغله دراجات هارلي يعني
1: ها اوكي
0: يعني تشوف التصوير المات المحل ادفنتشر وهارلي
1: حلو والله انا احبها بس ما ترهم وين
0: لا ما ترهم بعد انا سويت لي حادث قبل سنتين اسبوعين قالوا لي بعد جربها لك انت
1: لا ما ترهم وين شلون وين اروح بها سياره وقوه فرفر بها نو اطلع بها
0: ايه ممكن والله انت تروح بها ايه دوم ورجع دوم قريب
1: عجبتني ذيك مره نازله وحده بطح كهرباء حلوه كانت
0: موجوده
1: اي ب8 ملايين يمكن كانت 6 ملايين
0: تتبطاريات فيها
1: اي 6 بطاريات عافيه بس هي حلوه أيه. بطح شكلها بطح يعني 100%
0: تصبط يحط لها صوت
1: قام يحط لها صوت اي مثل ال اي
0: صوت
1: بالضبط هاي كانت باحد مناطق بغداد واكو تشالنجر اللي هي تجي هاي هسه الجديده اللي هي تجي كهرباء اصلا فشغل فكان يطلع الصوت اللي هو الفيك ما تشغيله شغلهم باسفنت قلت وين الاصلي وين هذا طيب مهندس احمد حبيب انا ممنون منك شكرا جزيلا لاتصالك وتحياتي لك ممنون يا ذهب
2: شو اخباركم ان شاء الله تكونون بخير طبعا رجعنا وياكم بفلوق طبعا الفلوق القبله كان على مود موضوع جوجل ادسنس الرساله اللي جتني فاليوم الموضوع اللي هو معاناة البايكرية أو جماعة الدراجات بالعراق
1: يعني بصراحة شوفوا هاي واحدة من الأشياء اللي قلتها لأنه هو المجتمع نفسه اللي يخلي الأفراد والأشخاص يعني ممكن يغيرون الفكرة عن المجتمع. وبصراحة طبعا هذا كان الموضوع منظم بعدين صار اجتماع عاد أحكي على جماعة بين البايكريز والنوادي مال البايكري يعني راكبي الدراجات وقالوا الى انه احنا العالم قامت تخاف وهاي وناكو ناس تدخل عليه بموضوع هوايه وكو ناس تحبها اصلا شلون السيارات القديمه شلون السيارات الرياضيه شلون التراكات البيك اب كلها العالم فقال لك احنا خلاص بداوا يندمجون وبداوا يسوون فعاليات اللي هي دعم لبعض المشاريع الانسانيه وايضا بعض الحالات الانسانيه اللي موجوده وبدت تختلف النظره عنهم او عليهم بهذا وصار اكو ايضا نوع من المعاهده ما بين راكبي الدراجات النارية في أمريكا إلى أن يكون معاهدة بيناتهم أنه خلاص بعد ما كنا نسوي مشاكل وما أدري شنو نحاول أن نتلافى هذا الموضوع طبعا يطلع لك منا 4-5 هم خربطين عادي فهيجي فإحنا بالمجتمع العراقي لحد الآن نشوف أنه شخص اللي يركب دراجة رياضية بطح أنه هذا إنسان غير سوي هذا إنسان فالت هذا إنسان ما عنده مسؤولية يعني مباوع عليه بنظرة مو لطيفة وطبعا بعض الشباب هم دي يكبرون هاي السالفه المحرك مالته 250 ويزر في الصالون يخلي العالم تحلف لهله واكو بس لا بقى مثلا سواق الهارلي لا ذولي يعني يقول لك هذا شنو عصاب هاي دائما عندنا احنا فاعتقد هي تحتاج الى تثقيف. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: هلا ابو سلاطين.
1: هلا حبيبي
3: شلونك حبيبي
1: يسلمك عباس انت وين عباس
3: شلونك حبيبي
1: لك انت وين انت اليوم كلكم جيتوا مختفين وين كنت انت عباس
3: لا سويت مسافه لا تنحكي ولا تسولف
1: سويت عباس شو طلقت
3: اللي قفت حج اللي قفت
1: بالعافيه عباس تستاهل عباس حلو ابو زايد عباس ابوك ابوك سوالك يحكي لي عباس ابوك
3: تمام يعني ما يرضى هذا الشيء غلط هو
1: ايه
3: بس على حكي وانا
1: شيء بتستحي تسير بعد كبرت هاي بس هذه لك مريتك خوش مره

0: الله يحفظها ان شاء الله. عباس دعوه في السؤال.
1: فضان هي كانت علاقه قديمه ورجعت
0: تحكي عباس هسه سوي جديده بس عباس احمر روحك عباس.
1: ايه مو انا صدق طبيت المكان هي موجوده ما هذا بيها موجوده
0: باوع ايه
1: صارت صدمه يعني كبيره
0: طينت عباس. المهم عباس ايه المهم صفضت
1: الحمد لله وشكرك
0: الحمد لله عدت. ها يا عباس باي التوبه من هالنوبه وخلص الموضوع وان شاء الله يا رب تستمر الحياه حلوه ودائما تنتبه لنفسك. اي زين اي طيب منو من صنع المحتوى اللي انت تقول انا احبه وممكن اسوي نفس المحتوى منو وش معنى؟
1: يعني انا تقريبا 50% من احمد البشير.
0: تمام
1: فيعني يعني بغض النظر عن هو شنو انتماءه وهاي بس انه رجال ضحى بكل شيء في سبيل يوصل فكره المجتمع وتعب ويوعي وهاي كلش احبه واحترمه كلش يعني وبالمناسبه يعني وثاني شيء يعني انت مو رجال انت مو صانع محتوى انت رجال اعلامي بس قصدي بيك بسبب تفكيرك وعقلك الكبير.
0: الله يخليك يا حبيبي انت الاحسن عباس
1: كلش يعني انت واحمد البشير كلش عزك ومحترم
0: الله يحفظك. والله احمد البشير احمد البشير صديقي يعني بالمناسبه واحد من اصدقائي الجميلين يعني بصراحه وربطنا عمل لسنوات طويله 13 14 15 كنا سوا يعني ف
1: هذا البلد ما يخلي واحد
0: يحكي ايه ما هو لا والله هو يحكي بس هو لان حقيقه احمد يعني هو الاكثر تاثيرا وهو الرجل يعني اخذ الى خطوه هذا انا كلش احترم الاشخاص والاعلاميين خصوصا زملائنا اللي ياخذ خط معين ويبقى عليه محافظ ما لا يروح يمنى ولا يسرى. احكي عن ما لي خاص بالتبعات والناس تحكي وهذا يقول لك والله جوكريه ومسافره ما لي خاص بها. انا احكي عن خط ما يتحدث به او الرساله اللي يقدمها فشي انا اعتبره
1: وانا كلش اعزكم واحترمكم والله
0: بالعكس انت محترم عباس والله
1: عبالعكس
0: والله وانا تدري قد اعزك واحترمك واحبك حبيبي في دول عينك يا ورد الله يوفقك ان شاء الله ودير بالك انتبه عباس انتبه لنفسك عباس ايه
1: يلا
0: مع السلامه حبيبي هلا باي باي هلا حبيبي مع السلامه. ناخذ اتصال. الو ماذا الذي اكو اغنيه راح تزلك اريد اسمعها اني. ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415 و 0780211617. بامكانكم ايضا التواصل ويانا عبر الواتساب على 0701111415. عندنا اتصال؟ يلا ناخذ اتصال. الو
2: سلطان الجميل
0: اهلا منقذ شلون الاخبار؟ اليوم داسمعك ويا عبير شو صار وياك شنو مدري ما تسمع زين
2: عباس عفنا من عبير يا
0: معوض عباس
2: والله محمد ابو كندا قال سالفة حلوة قال يا اخي من تتعلم تتصل بقناة بذاعة تصير زمان
0: اي تصير زمان
2: انه انا هسه تقول شو قمت اتصل ويا مهيمن
0: ها حلو هاي عابر خوش منطقة
2: اي بالليل من ارجع والدنيا شو اسمه
0: الله والدنيا حلوة اي
2: لك يطلع لي مهيمن
0: الله يلعب على جروح مهيمن في دول عينه
2: يلعب على جروح مهيمن
0: جميل مهيمن جميل هو لطيف ورتب جميل. طيب
2: احنا حاليا في في في تقاطع اللقاء ودعينا نعذره
0: شكو عادي ما في شيء. منين جايته؟ من الجسر الجديد؟
2: جاي من الوزيريه اي من الجسر الجديد
0: ها اي حلوه هو دائما ازدحام طيب سولف لي منو من المؤثرين انت تشعر الى انه ممكن تقدم نفس المحتوى منو وليش هاي الاغنيه دزتك اياها عمر
2: يعني اي فيل يعني شخصين
0: اي
2: واحد من عندهم علي بهار اذا تعرفه
0: هو علي بهار
2: علي بهار
0: بهار
2: ولد هو اي ولد مهندس
0: عنده
2: صفحه مال يعني شغله هندسه وعنده صفحه مال الافلام نحكي بمال الافلام
0: تمام
2: نقذت الافلام طرحت الافلام بطريقه مرتبه حاولت اني ابدي اسوي صفحه وسويت الصفحه بس انا من هذا النوع اللي
0: ملول
2: يعني اتكاسل
0: اي ملول
2: اي اتكاسل انه اسوي الفيديو اقطع ومنتج شايف شلون فما سويت

0: كلش ببالي اسوي. ومن عام
1: ايه
0: احب طريقتي انه اني احبب الناس من احد احكي وياه على فيلم معين هو ما شايفه، يعني عرفنا مسولفين هواي بهاي التفاصيل،
1: نعم.
0: يعني يحبون طريقتي
1: هذه ايش مره
0: بالافلام.
1: بتناغمها هميه كانت حلوه، معلوماتك ما شاء الله يعني.
0: انت حلو، انت حلو.
1: انت جميل زين.
0: والثاني حسن اسماعيل اللي هو يعني يقدم فلوقات على المطاعم ويسوي اعلانات،
1: نعم.
0: بس بدأ يعرف حسن، يعني بدأ يعرف شلون يسوق الروحة بطريقة سلسة. وهو محترم الرجل، يعني تعرف احنا من تعبر 30 عمرك يكبر عقلك يكبر بس خلقك يقل،
1: صحيح.
0: يصير بقدر
1: ايه
0: بقدر ولا هذا تتذكر الصول مال
1: ايه
0: الطنب
1: ايه ما
0: شفته
1: ما الطنب شو اسمه هو هذا المطعم؟
0: يا أمين
1: حسن اسماعيل. اني شايف من يقدم محتوى
0: كان بعمليات التحرير وراء
1: ايه جيراني بالمجمع مرة شفته
0: ايه بالمجمع. هو ولد مؤدب محترم، يعني انا صار لي سنه ونص او اكثر اشوفه، يعني ما شفته شطح. شايف شلون احنا شو وقت نسوي الغاء، يعني الغاء متابعه
1: اي من يصير اكو شطحات، صحيح، او يختلف المحتوى او يذهب باتجاه معين او ينحرف عن الفكره الرئيسيه طبعا 100%، او حتى تثار عليه شبهات معينه.
0: نرجع ونقول تحياتنا لعباس، وعباس دير بالك على
1: عباس.
0: روحك
1: عباس لازم ينتبه النفس. عباس
0: لازم ينتبه. تحياتي
1: للجميع، تحياتي لك، شكرا جزيلا، هلا بيك، مع السلامه. كل مستمعينا الجميلين قاعد يسمعون البرنامج هسه، اذا اتصالات وقف لنا اياها راح يسمعون اغنيه. لا خليه ايه نسمع الاغنيه، ما عندنا. هاي الاغنيه واحده من الاغاني الفلكلوريه الجميله الرائعه، وهي من كلمات تخيلوا، من كلمات جلال الدين الرومي. والله والله جلال الدين الرومي كلماته هاي الأغنية، وهي واحدة من أجمل الأغاني التي ظهرت في تلك الفترة. طبعا بمناسبة المطربة اللي قاعدة تغني هي دكتورة طبيبة وأستاذة في الموسيقى، دكتورة في الموسيقى عادها، وتهوى الغناء، يعني مو مطربة هي المهم فهي تهوى الغناء. من هو جلال الدين الرومي على قولة عمار؟ قاف أحد ما يعرفه، مو جديد هذا، لا، هذا واحد من أساطير الفلسفة والحكمة في العالم العربي، أحد الأشخاص الذين غيروا ما أريد أقول هاني، الذين غيروا فكرة روحانية الإنسان. يعني انت هاي الروحانية اللي بداخلك غير فكرتها، جابها الى منطقة اخرى، وهو حقيقة ابدع. طبعا هو قديم الناس، يعني ما بالك بس يعني قديم قبل 600 سنة 700 سنة، هو فابدع فيما تحدث وما كتب، فعنده طبعا منشورات كثيرة وهواية كتب، يعني تعتبر من عظام الكتب لجلال الدين الرومي، الناس سامعين بيه. طبعا اكثر المتأثرين بأفكار وأساليب جلال الدين الرومي هم المصريون، ورقصة العباءة المدورة، هاي من يلزم العباءة يفتر، هي واحدة من أساليب التعبد التي أوجدها يعني هذا الإنسان الأسطورة جلال الدين الرومي. سمعوا هاي الأغنية، هاي الأغنية قائمة، يعني قلت حكيتكم على الأغنية لأن أغنية والله تموت، ما سامح أنظف أذنك. المهم هذه الأغنية بها تكرارات لفظية يصعب على أي لسان أن يكررها مع اللحن. شن تكرارات؟ ثلاث أربع كلمات واحدة ورا الأخ نفسها، بس كل واحدة معنى. شايفيها هاي؟ هذا فد نوع من الشعر. المهم سمعهم يا عمار.

0: هي دخولها يعني اذا افتهمتوها او لا, هي هو يقول لها, يقول لها الحبيبه. طبعا بالمناسبه هي تعتبر واحده من الموشحات الدينيه للتغزل بالله سبحانه وتعالى. تخيلوا يعني هاي واحده من الاشياء اللي هي مره سالوا ام كلثوم قالوا لها انت هاي الاغاني لما تغنيها تحسين اكو يعني باك تحكي الحبيب, قالت لهم هذا حبي لله سبحانه وتعالى ياتي بهذه الطريقه, باعتبار كان ابوها واحد من يعني مؤدي الموشحات الدينيه. فلذلك الدخول مالتها يقول ته دلالا, ته يعني تيه, تيه في هذه الارض, ته دلالا فانت اهل لذاك وتحكم فالحسن قد اعطاك 60,000,000,000 واحد بالعراق ما يعرف يكتبوها. يلا اشوي نضيف لكم اذنكم شنو حبيبي, اعطيني اتصال. الو
1: الو, السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله,
1: مساء الخير والعافيه عليك.
0: مساء النور يا هلا, منو جايه؟
1: سلم هلي استاذ الحاج خونجي بعود مال تنظيف اسنان اسهل واسرع يعني.
0: مو تقول والله العظيم
1: والله انت الاغنيه طلعت اني يعني عليكم من باب معظم, وانا هسه بكهرمان يلا يلا حفظ.
0: اي تخيل
1: من عباس
0: الله من عباس صدق من عباس
1: عباس
0: عباس عباس خوش ولد

0: وخوش زلمه والله العظيم، خوش زلمه والده، خوش زلمه همين. هم طبعا مستمعين لي، يعني ولد هو يتواصل وياي ويقول لي والدي هم يتابعك، فبس من خلال حكيه وعنده الله يحفظها يعني اهلك هم جيدين ومرته جيده، فبس عباس شويه باقي عنده تراكمات الماضي، ف
1: كل احنا عندنا
0: اي شويه لقف ما حصل روحه. المهم عباس يعني الله جزاها، الله شقفه.
1: اي الحمد لله الحمد لله. انا انت تحكي بهاي المواضيع ومن قلت جلال الدين الرومي انا وين نربط؟ انا يعني احب يعني جهالي اثقفهم اعلمهم اسولف كلهم يعني واي شغله.
0: اي
1: فمره دا نسولف على موضوع هيجي فانذكرت شغله يعني التبريزي جلال الدين الرومي
0: كذا
1: عشان الصباح.
0: اي
1: فعبد الله عندنا عبد الله بالاول متوسط.
0: اي
1: يعني شلون حفظ المعلومه؟ حفظها بموضوع شايف هاي الاساسن كريد هاي اللعبه.
0: اي
1: اي والحسن الصباح والاساسن والحشاشين وهاي فحفظ حفظ يعني كل فتره يسمي هذول الاساسن دول هيك يعني.
0: اي
1: بعدين طلعت الاغنيه وين ذكرت يا سمين الخيام.
0: اي حلوه عاشت ايدك صحيح
1: دعوه ابراهيم
0: ونبوءته
1: ترنيمه
0: خبل
1: ترنيمه داود وبشاره
0: عيسى صحيح.
1: شلون الاديان هاي كلها مرتبطه؟
0: انا شوف دائما اقول يعني اكو اغاني عندنا من اغاني جميله يعني مثلا حمزه نمره كلش احبه من يغني. واكو اغاني انا يعني احب الاغاني ما احب المطربين على العموم، بس دائما اقول هذا الشاعر شلون اجى له قلب يكتب هيجي كلام؟
1: وهم دول انا احسدهم يعني احسدهم
0: والله هذا تصدق تحسده. يعني قبل شويه طلع المرحوم رحمه الله عليه خضير هادي يعني من وصف روحه بالبخور انه يقول له انا لفك بالعطر واحترق بالنار لا اله الا الله. صورة تخبل. الله يرحمه سمير صبيح يقول أشلع ما أسد وابنيهن الفتحات. شون هاي ما أكو صور جميلة، لكن هذا في جانب على قولتك في جانب يعني جلال الدين الرومي عنده مناطق كلش حلوة هو تطرق لها. واحدة من هاي الأغنية طبعا اللي هي تهدلالا
1: الفكر اللي ببالي انت وصف يعني انطيتني فد خيط يعني انا دائما اسويه هسه نبهتني عليه. موضوع الدين موضوع خطر
0: صح،
1: فانا اذا اريد اعلم اولادي ولازم اشرح لهم لازم اعطيهم الفكره الصحيحه. هسه دعك عن انا حتى اسمي ناس ريال مدريد ناس برشلونه يعني انا بنفسي انا الفظ الكلمه يعني والله كل اصدقائي انا عندي اصدقائي على قولت شايف نصهم مغرب ونصهم شرد. فدول ريال مدريد ولا برشلونه. فاحاول خلي نستخدم الشعر بطريقه تخدم الدين تشرح
0: هو بالمناسبه هو انا اذا سمعت من دا يحكي عمار دا يقول لي سالفه قلت لا ما اقولها. قال لي هو يعتبر واحد من يعني متصوفه طبعا هو
1: هو
0: واسلامي. قلت له لا ما ارد اقول. ليش ما ارد اقول اسلامي؟ اليوم تعرف احنا اليوم في العراق كثيرين، وانا الحقيقه هذا الرجل يعني بالنسبه لي انجازه يحسب على العالم ما يحسب على الاسلام. لعالمي هذا الرجل عنده فلسفه عنده اشياء تفاصيل. اليوم عندنا شخصيات احنا كانت في العالم الاسلامي يعني ما اقدر انا اليوم اقول احدها بالاسلام نفسي اقول والله هذا اوكي اقول لك والله احنا فخورين. اوكي انت فخور هسه بالمسيحيين عندهم ناس يعني يشار لهم بالبنان، بس بالتالي هذا الرجل واحد من الشخصيات وهو طبعا وغيره كثيرين عمر بن عبد العزيز وغيرهم ذولي اكو شخصيات كثيرين وطبعا الذي سمي بالخليفه الخامس خليفه الراشد الخامس هذول من الشخصيات اللي يعني تركونا ارث كبير جدا يشار إلى بالبنان على عكس بعض الشخصيات عندنا بالإسلام التي لم تترك يعني مو لم تترك هي كانت تدعي أو هي أصلا لا والله مو تدعي هي ذهبت بعيدا بالإسلام وأخذتها إلى المنطقة السوداء وبدأوا نشوفها. وإحنا طبعا هسه إحنا معاصرين كم واحد من عندهم قبل أكو يعني من ابن تيمية شريدك مع احترامي طبعا للجميع يعني الرجال مو المهم. فبالتالي هاي الأفكار اللي إحنا لازم نروج لها إلى أن الإسلام جميل رائع لطيف حلو بيفد افكار جميله بناس محبه يعني هاي الصوره اللي هو يقول تهدلالا فانت اهل لذاك يعني من غيرك يستاهل انت انه تيه بالدلال.
1: بالضبط.
0: الله اكبر. بالضبط. يعني اليوم
1: هو هو
0: بيها بيها فلسفه
1: صح. نفس الفكره اللي انا ايضا احاول اقولها انه انت قلت احب الاغاني. انا هم احب الاغاني، احب الشعر اكثر يعني خصوصا الشعر الفصيح. فخلي نسخر هاي الامكانيه ونشرح الفكره الدينيه بطريقه شعريه.
0: بلكي
1: اكو متلقي انا يجوز هذا ما يقتنع من ابعد قباله وانطي موعظة. اكو ناس مرات مو كلش تتقبل هسه صح خطا ما ادخل انا بهاي الكلام.
0: اوكي.
1: مو بس الدين الاسلامي، حتى اي دين ثاني يعني شكو بي. انا حاله شوف حاله غريبه يعني اليوم خابرت يعني ست عبير وكان الموضوع مالته انا حاكي ويا ولد نفس الشغله ورا قبل لا اجيكم فتحت ويا واحد يعني بالصدفه قاعد بقهوه وفتح موضوع وكذا حكى عن موضوع يعني احدى الديانات حتى قال لي احنا انتم تسمونا بصيغه و هيجي. فهو المفروض نبقى ننظر بس
0: انظر لإنسان هسه بغض النظر عن ديانته. انت زين بما انك تتابع كثير، منو من المؤثرين اللي تقول انا ممكن اسوي مثل محتوى بعيدا ممكن عن الفكره اللي نحكيها احنا اصلا؟
1: لا انا اكو يعني هي هي هي, هي حديث نبوي بس خلي نقولها كعباره. الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم ايش قال؟ قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.
0: حلوين.
1: اذا ما قال رأس دين، قال لك مكارم الأخلاق.
0: صحيح.
1: خلي نستغل هاي الفرصة.
0: ايه.
1: الأخلاق الحميدة طبعاً. الصدق، النزاهة، الأمانة. بني نستغلهن. تعاملنا والدين المعاملة. ما أنظر لمذهب وطائفته ودينه أصلاً أو في المذهب. الدين.
0: ما هو الإنسان.
1: من يابيانة على أساس القيم الإنسانية اللي النبي محمد أنا أتبعه. قال لي مكارم الأخلاق أنا أكمل لك إياها. ما قال لك بس صوم وصلاة وشغلات الدين، طالبني بها وحق الله علي يريد مني شيء مقابل الرحمة والمغفرة والكذا. فنبهتني على نقطة أنا شو دائما نسولف فيها وهسه عاشت ايدك على هالالتفاتة.
0: لا بالعكس حبيبي دليل
1: ممنون. وين جبتنا على الشعر؟
0: أنا ممنون. لا بالعكس جد استمتع منك.
1: أحضر يعني حتى بأي مو اللي وياك يعني بأي موضوع أحضر.

0: ممكن وياه
1: اي
0: ويا واحد اعتقد اوروبي اعتقد
2: الناس يعني. لا انا
0: بس هذا جابها حلو يعني
2: اي جابها حمزه ايضا منطقته حلوه بالغناء كلش جميل
0: اي والقصيده بها ابعاد انت أي. سامع بالقصه مالتها
2: اي طبعا
0: مالتشل علي الرمان ابعاد سياسيه يعني
2: صح
0: اذا سامع
2: بالقصه واسمع وراها مهاب وعبد الرحمن الاغنيه التي غناها طبعا يعني واحد من
0: عمايل تاثيراتك تاثيراتك الجامايكيه ما تقدر تاثر على المخرج يطلعها
2: حمزه نمره
0: حتى الكل تسمع اي اللي تحبها انت ورشحتها
2: لا حطلع لك من حمزه نمره اغنيه مو تشلتل علي الرمان اوكي
0: الك
2: الي الك يلا طيب ممنون لك شكرا جزيلا هلا من عندنا احنا عندنا اتصال منتظر عمار عندنا صح يلا باوع خلي نسمع هسه حمزة للختام خلي نطلع لهم مال مهاب وعبد الرحمن اللي هي بكيفك انت شو تريد ياها من عدن يلا حمزة النمرة وحضرنا وراها مال مهاب وعبد الرحمن أغنية جميلة جدا اللي غناها طبعا الفنان الكبير المرحوم فريد الأطرش تخيلوا وغنى فريد الأطرش ذولي غناها الشباب طيبة جميلين بطريقة مختلفة اسم زارع البزرنقوش

0: نصير مثلهم. أنا أعتقد إلى أنه إحنا كنا كأشخاص باعتبار أنه التليفون يلا
1: الأخلاق هي التي تبني الحياة.
0: الله يرحمه.
1: الحجارة ما تبني الحياة. هواية ناس بنوا قصور وشكنوا قصور لكن في داخل قلوبهم خرائب.
0: أي والله.
1: نعم. وظلام. بينما الذين بنوا الحياة صنعوا الحياة صنعوها بالأخلاق. يعني مو صدفة لما تسمع الحديث النبوي الشريف يقول إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. إنما هاي للحصر. يعني يقول كل ما عندي من نشاط في أفق الرسالة هو يستهدف بناء الأخلاق. والأخلاق مهمة. الحياة بالنسبة للأخلاق، الأخلاق روح الحياة. الحياة إذا جردت عن الأخلاق عادت إلى غابة، غابة حيوانات.
0: يعني شوفوا رحمة الله عليه الشيخ الوائلي، كثير من التفاصيل اللي ذكرها في محاضراته في الفيديوهات اللي أنا دائما أقول هذا الرجل لا يختلف عليه أي من أتباع المذاهب الإسلامية طبعا وأيضا غير يعني غير الإسلام، رجل عرف الحيادية شلون تكون وأكو ناس كثيرة تتأثر به بطريقة طبعا ناس وما تقدر تتأثر به تكون منقاد إليه لا، وهذا لغز ما أعرف شنو فيلم يعني ما تقدر تنقاد بدليل اليوم احنا ما نقدر نقول هذولي مثلا هاي فئة من المجتمع هم اتباع الشيخ الوالي، ما ماكو، لان هو يتحدث حقيقة برسالة رجل الدين المعتدل الروحاني. هذا يعني لكم. وطبعا اكو بعض الشخصيات الاخرى واكو ناس جتي حاولت تقلد بس ما رحمت. على العموم التأثر اليوم بالأشخاص اللي أو بما نشاهد اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي هو جزء من عندنا، قلت أما يكون من باب يعني مرح أو يكون في بعض الأحيان من باب التأثر العالي، لكن كل شخص إحنا اليوم ذكرناه بهذه الحلقة هو إذن هذا حقيقة يصلح أن نطلق عليه مفردة مؤثر، مو مشاهير السوشيال ميديا، بدليل ما حد جاب من ذول التافهين اسم قال أنا تابعه وأتمنى أصير مثله. إذن جمهور هذا البرنامج هم جمهور النخبة، على الرغم من أن إحنا كنا يمرون علينا التافهين ونوقف على فيديوهاتهم، بس بالتالي أقول لله الحمد كل مستمعينا أو على الأقل مستمعي البرنامج هم ناس واعين رائعين جيدين يتابعون من يشبهونهم بطريقة إيجابية أو بطريقة أو بأخرى. الفنان يعني فريد الأطرش غنى هذه الأغنية وهي واحدة من الأغاني الجميلة جدا وتعتبر أيضا جزء من التراث الشعر الفصيح يعني خل أسميه المشحات. أصابك عشق أمبوليت في أسومي وتخيلت هذه استمتع بها، هم نظف إذنك نظف إذنك وانت راجعة من الدوام رايحة مدري وين، استمتع، أكو أغنية لازم تستمتع بها، استمتع علي واستمتع، لا تحكي تليفون، لا تدق هورن، لا تسوي أي حركة، استمتع، هي كلها 5 دقائق.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحي للحقائب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف. المالية النيابية تدعو إلى صرف رواتب الموظفين لشهر أيار قبل حلول عيد الأضحى المبارك. الصناعة تنفي سرقة 800 مليون دولار في مشروع وهمي تابع للوزارة. عبور نقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيق هرمز. التربية تعلن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026. الإعلام الأمني: لا يوجد أي إنزال جوي جديد في صحراء كربلاء، والحادث يعود إلى آذار الماضي. الخارجية الإيرانية: ردنا على الجانب الأمريكي يتضمن مطالب معقولة ومنطقية. وزير الطاقة الأمريكي يعترف بعدم وجود خطة لدى واشنطن لإخراج اليورانيوم من إيران. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني. أغاني وأكثر أرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا جديدي
3: على إذاعة الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم.
2: محمود الغياث.

اتركنا حبك حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني انت وراح.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا معيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروف وتعب ساع البريد وانت حبك صحوتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من شم عطرك تطيب انفاسي من شم عطرك تطيب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بيك غير العافية اللي ما بيها قالوا حالات الصدفة مو يومية يومين ما شفتك عظم

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي.

للأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا يعني.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة ومختلفة لهذا اليوم. تحية للأصدقاء والأحباب وللجالية العراقية، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780214115. اليوم راح نحكي بموضوع كلش حلو، وإن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم. لكن نسمع تحية. طيب، ذاك يوم حكينا على الصفات السلبية اللي هي عندك أو عندك، والصفات الإيجابية وعددناهن وسولفنا وحلو، كانت حلقة من أحلى الحلقات حقيقة. أنا أريد اليوم، مرات أنت تبتعد عن صديق فجأة، أو مرات صديق يبتعد عنك فجأة، يجوز لأن الصفات السلبية اللي عنده أكثر من الإيجابية، انت اكتشفتها بعدين مرور الوقت، او الصفات الايجابية اكثر من السلبية فانت تتمسك بي. زين، اريد تعدد لي 4 صفات ايجابية في صديق اكتشفت بعدين انه هذا الصديق انه لا فعلا يستحق يكون صديق، و4 صفات سلبية في هذا الصديق وانت ابتعدت عنه. هالمغزى من هذا الكلام حتى انه بالضبط حتى نعرف شلون نختار صديقنا، لان يقول لك المواقف هي كفيل بالعشرة وبالأخوة وبالصداقة وإلى آخره. وطبعا واكو بالعكس، اكو يغيرك، الصاحب ساحب. أريد أسمع من عندكم على 0964770011 4115، ونسمع تحية حمود.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا. السرالي يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-00-11-4115. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا، أربع صفات حلوة في صديقك وما تتخلى عنها، أربع صفات سلبية في صديقك شفتها وقررت تبتعد عنه. أربع صفات اذكر إياها، انطيني صفات سلبية في صديقك وقررت قلت لا هذا ما طول عنده هيجي صفة، لا أني هاني في ما لا. وإذا صفات إيجابية فتقلت لا والله أنا هذا الشخص كنت ظالمة وهذا إنسان من أفضل الأصدقاء. فأريد أن أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-00-11-4115.
1: انا ايه اللي مشاني وراك؟ ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر.
0: تحيه العموري، تحيه لكل المحبين وللاحباب وللجاليه العراقيه في اوروبا وامريكا وكندا. عندنا اتصال. الو.
2: الو، السلام عليكم.
0: الو، يا هلا،
2: مساء الخير والعافيه
0: يا حبيبي.
2: تحياتي لك وجميع الكادر وجميع المستمعين.
0: يا هلا بيك. من ويانا؟
2: ابو شهد.
0: ابو شهد، شلونك ابو شهد؟
2: والله تعبان، طالع من اللعبه وهلكان ونو خسرانين.
0: يا لعبه
2: نلعب بيناتنا.
0: ها ها، دا اقول لي ان ريال وبرشلونه البارحه.
2: البارحه وانسى البارحه.
0: اي شنو عمي الجول مال راشفورد؟ هيك شيء دوه
2: راشفورد قضى عمره يضيع الجوال السهله، وهاي البارحه سوى هاي مال عادل امام. ده هو هذا.
0: ايه هو ما عرف امكانيات نفسه، هو لاعب امكانيه للعلم.
2: لا والله عند لاعب قوي، حتى البنيه الجسمانيه وشوته حلو، بس هو ما اعرف،
0: ما مهتم، ما مهتم.
2: يعني اي ظاهر هيك.
0: ايه ما مهتم.
2: مرات يعني مرات يعني شايف عامل التوفيق او الحظ هم له دور.
0: طبعا
2: يعني
0: طبعا طبعا.
2: اي الحمد لله على كل. انا يعني عندي الشغله ويا الصديق عندي شيء مقدس.
0: زين حلو.
2: كل اصدقائي يعرفون، لان يعني انا يعني ما عندي اخوان، عندي اخ واحد استشهد حرب ايران،
0: الله يرحمه ان شاء الله.
2: يرحم والديك. فعندي صديق مقدس جدا، فدائما اتبع مقوله صديقك من صدقك لا من صدقك.
0: صديقك من صدقك. زين.
2: يعني شنو اللي صدقك؟ يعني اصدقك القول، ما يجي يجاملك او يعني يجمل لك الامور، يعني شلون على قولته انه حق باطل هو وياك. لا
0: زين،
2: شنو اللي يشوفه حقيقي؟ يصدقك القولي، يقول لك هاي صح هاي غلط، انت اخطأت او انت اصبت، مو بس صدقك، يعني صدقك على كل شيء ويمشي وياك ويجوز انت غلطان. فهذا يعني ما اقدر اجيب اربع صفات، هواي اربعه باربعه. عندي الصفه الاهم هي المصداقيه او الصدق، يعني هاي اهم شيء.
0: حلو.
2: واكثر شغله ما احبها، ما اريد اقول اكرهها بس ما احبها، هو انا اصدقائي دائما التوقيت، عندي مشكله بالتوقيت، يعني الالتزام بالوقت. هذا عندي الصديق اللي ما يلتزم بالوقت ومواعيده، يعني
0: وي
2: يعني نهايات سائبه، ما يقول ما يعني يشلع قلبي، حتى ما احبه اقول ما اعرف هيك يعني.
0: والله صح عمر.
2: اي
0: شوف، اذا كان متقصد لا اذا كان متقصد مو صحيح، بس اذا كان ما متقصده
2: هو، مو احنا ننطي هو ما متقصد هاي اوكي، الى العذر اللي ما مرة بالخطأ بالصدفة بظروف قاهرة أوكي، بس أكو ناس شلون يسموها بالإنجليزي لوس، يعني كلش يعني ما يعني ماكو يعني أسمال هسه أجيك خمس دقائق، هاي الخمس دقائق يعني سلم لي
0: يا معود،
2: وهي أتخبل من هالشغلة يعني كلش يعني أنعقش من وراها.
0: في يوم من الأيام أكو خطية، يعني مرة إنسانة قلت لي يابا بس أريد أسلم عليك وكذا، فقلت لها اوكي. فانت تخيل انت انا بدون ما والله يعني بدون قصد بس شات لها ساعة ونص.
2: اخر شيء بطل العالم،
0: اخر شيء قلت لي والله العظيم قلت لي هاي انا بنية وشتها الاثنين قاعد لو شو مسوي بيهم، فهاي الكلمة لحد الان ترن ببالي.
2: لا انت يعني تدلع
0: بالضبط. لا والله ما متقصد دول، لا ابد يعني عدت قصد ابدا، وبالعكس افرغ اليوم على قوت عموري، يعني انا من نوع القلق بالعكس، لا شلون عندي موعد بس ما ادري ايش يصير سبحان الله، بس يلحون وياي على الوقت، ما الوقت يضيع ما اعرف.
2: اقول لك يعني اسمح لي اقول لك شيء بس ما تزعل مني.
0: قول حبيبي.
2: يعني عذرا ولا ما اعرف اسمك، يعني انا اول مره اتصل على ذا انا دائما اتصل على
0: رشيد. صدق والله
2: رشيد احبها، والله رشيد احبها، ويمكن يعني هواي المخرجين يعرفوني.
0: انت دائما تسمع برنامجي؟
2: لا للامانه توقيته يعني ما يشتغل وياي يعني قالي اني اسمع بس بالسياره
0: اي
2: يعني مال ندعش وفوق يعني قليل يعني.
0: ذكرني العفو، ذكرتني قلت لي ابو منو؟
2: ابو شهد
0: يا هلا بيك.
2: مو غريب علي،
0: الله يسلمك. انا مهيمن الابيض.
2: ادبر هيك من الصبح
0: يا حبيبي.
2: يعني تابعك واشوف، بس هالفتره ما اشوفك على التيك توك يعني ما ادري ليش.
0: ها انت متابعني على التيك توك؟
2: كنت اشوفك يعني انا موضوع المتابعة أو هاي يعني إحنا الشياب جماعة الفيسبوك
0: فإنستا
2: وهاي سوالف قليل. التيك توك أعتبره حالة اليوتيوب.
0: لا إن شاء الله راجعين بالتيك توك ومنصات التواصل إن شاء الله
2: يعني. أي موت أشوفك دائما أنا متابع للرشيد يعني كل شحبها يعني متابعها، بس أنت ماكو.
0: أتشرف والله
2: أخ عزيز والله.
0: وهسه حاليا هم موجود، فتحية لك
2: الله يسلمك
0: وشكرا وعزك. لهذا الاتصال الحلو.
2: الله يسلمك وعزك
0: يا
2: حياتي لكم جميعا
0: يا حلو.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. مستمرين بموضوعنا. 4 صفات إيجابية شفتها اكتشفتها حتى مؤخرا في صاحبك صديقك، وقلت هذا أخ وهذا فعلا صديق. واربع صفات سلبية ظهرت.
1: والله العظيم صف نيتك وذبها على قبل رب العالمين يرتب لك اياها، لا تحير بيها. شوف
0: يا حبيبي يا عموري، على فكرة من الصفات الإيجابية الحلوة عند عموري، مثلا تصير مرات مثلا عندنا مثلا فتشغلة من تباع يقول لك ما يخالف ما يمن أنا وياك، هذه يعني أنا أقولها وأفتخر بها، فهذه حكم الصحبة، يقول لك ما يخالف. لو يعرف حتى هو مثلا يتعب فتشغلة مثلا يتعب بيها ضعف، يقول لي ما يخالف أنا وياك لا تشيلها. والله العظيم فهذه أقولها يعني هذا الحق. اي والله العظيم. ادي اتصال. الو الو
2: الو
0: الو هلو.
2: مساء الخير.
0: صبيحة من السويد. يا هلا
2: يا اهلا يا اهلا المهيمن، شلونك؟
0: شلون صبيحة؟
2: الله يسلمك. يا اهلا وسهلا عموري، شلونك؟
0: الله يسلمك. شلون صبيحة؟
2: والله الحمد لله الحمد لله.
0: قاطعة صبيحة وين؟
2: والله شوف مراتي والله ظرفي
0: يا بشنو مزعليك احنا.
2: انسى الوقت مالكم من اندارت الساعة. انسى الوقت مالكم. هسه سألت قالوا يا بهيجة الساعة يطلع البرنامج معنا.
0: هلا بيج وتنورين.
2: الله يسلمك يعطيك الصحة والعافية اخي العزيز.
0: شلون صبيحة امورك؟
2: والله الحمد لله أنا زين، مشتاقة لكم هواية.
0: يا هلا بصبيحة يا مية هلا.
2: الله يسلمك أخي العزيز.
0: يسلمك صبيحة. 4 صفات إيجابية اكتشفتيها بصديقتك، وأربع صفات سلبية مؤخرا اكتشفتيها بصديقتك.
2: مهيمن أنا عندي صديقة التقينا باب العمارة مالتنا
0: من 89.
2: لا التقيت بيها يعني قبل 8 سنوات.
0: زين.
2: اي هاي الصديقة قالت انت شنو؟ قلت لها انا عراقية، قدمت نفسها لي، هي طلعت فلسطينية. فصادقنا انا وياها.
0: زين.
2: يعني عندها الصدق، تحب الصدق كلش.
0: زين.
2: شافتني يعني انا صديقة وياها.
0: هاي وحدة.
2: وعندها يعني وفية وياي. يعني وصار عندي ظرف وفاة زوجي، هي يعني بقت وياي يعني ما عافتني.
0: هاي حتى يعني الثالثة.
2: اي وحتى يعني تجيب اكل وتجي عندي بالبيت تاكل وياي يعني هيجي.
0: لا هاي ما يعني جيب هاي مال الاكل، كلنا كنا ناكل سوا وهاي عادي.
2: اي
0: بس أي. العفو يعني بقت صفات اثنين، بقت ثالثة ورابعة.
2: الثالثة والرابعة يعني مهيمن ما تشتري شيء. هسه اثنين نلبس سوا نشتري، ما تقبل يعني، وما تطلع بحدها وتشتري شيء.
0: كرم عندها كرم.
2: اي يعني وكل شيء تقولي انتم العراقيين يعني بيكم صفة كلش حلوة، صدوقين وصديقكم.
0: زين.
2: يعني هيك يعني عندها هيك صفات
0: حلوة. الصفة الرابعة.
2: الصفة الرابعة والله يا مهيمن شو أقول لك، هواي عندها شغلات كلش هواي يعني حلوة وياي، وما تعوفني أبد أبد، ما عايفتني تعرف يعني تقدرني إذا حلو. يعني أنا مريضة شيء تعرف عن عندي كل شيء بحياتي، وما تطلع سر من عندي أبد أبد. نعم. ما تطلع، ما حد يعرف شكو بيناتني، هذا الشيء الحلو.
0: طيب
2: العدها. فمرة صارت بيناتنا الشيء السلبي، أنا كنت مسافرة.
0: لا السلبي السلبي على الساعة الثانية.
2: على الساعة الثانية. أي. هل أقول لك هاي يعني أنا هاي صديقتي يعني مثل أختي.
0: نعم.
2: هي حتى أولادها وبناتها يسموني خالة. يعني قلت لك يعني تقولهم عراقية هاي وفية وياها يعني.
0: حلو.
2: وإحنا بنفس العمارة أنا وياها.
0: نعم.
2: نفس العمارة.
0: إذا يعني ننتظرك على الساعة الثانية
2: إن شاء الله. إن
0: يا هلا بصبيحة،
2: يعطيك الصحة والعافية.
0: مو تنسين صبيحة إنه عبالي صار الفجر وبعدها الدنيا ده ليل بعده.
2: أستم في عندكم هسه بي الساعة 11؟
0: إحنا 11:40 دقيقة.
2: ها إيه إحنا بالعشرة.
0: زين. ماشي. يا هلا يا هلا.
2: السلام للجميع.
0: اتصال. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شلونك يا الغالي استاذ مهيمن؟
0: يا قلبي انت.
3: ان شاء الله.
0: يا حبيبي.
3: وعلى جميع العراقيين وجميع الناس.
0: يا قلبي.
3: الله يسلمك. ما عرفتني؟
0: والله صوتك مو غريب علي. اي والله.
3: انا دكتور علي الشمري اللي اتصلت فيه قبل فتره.
0: يا هلا بدكتور علي الشمري. يا هلا بيك.
3: الله يسلمك يا الغالي، شلونكم اخبارك؟
0: الله يسلمك. هلا دكتور، شلونك؟
3: الله يسلمك يا الغالي ونعم منك، يعطيك صحه وعافيه ان شاء الله.
0: الله يسلمك.
3: يا مواضيعك انت في القلب، مواضيعك
0: فدوى لعيونك. والله هذا اليوم الموضوع اختاره عمر. ما احنا تدري احنا نخلي يعني سكريبت كامل ونقعد انا وعموري. اي
3: هذا موضوع جدا مهم صراحه، ويعني جزء من حياتنا اليوميه. يعني انت تدري الصديق بالحقيقه هو مو بس شخص وياك، هو معالج نفسي
0: لك ترى. صح. هو انت يعني هو انت لاخوك ما تقدر يمكن ما تقدر تسولف له.
3: بالضبط بالضبط. اكو رابطه دم واكو رابطه علاقه. رابطه العلاقه مرات اقوى من رابطه الدم.
0: عاشتي لك والله دكتور.
3: زين. فقلت لك يعني انت مرات مثلا صديق تشفي له اسرارك، تشفي له همومك.
0: صح.
3: انت تسمع منه، انت مرات تسمع منه ترتاح.
0: صحيح.
3: عرفت شلون؟ يعني هو هي هاي وظيفه السايكوثيرابيست، انه هو المعالج النفسي، بس يستمع لك. ترى احنا كلنا محتاجين واحد يسمع لنا فقط.
0: حلو.
3: نجي على الصفات الايجابيه.
0: الايجابيه اعطيني اللي اكتشفتها بصديقك انه هذا تقول ما ينعرف.
3: في حياتي.
0: اي.
3: حياتي انا مواليد 89.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
3: الله يسلمك يا ورده. عندي اصدقاء اثنين. شوف يا مرات المشكله بينا مو بالمقابل. يعني انا اعترف لك عندي مشكله، وهي انه الصديق من اصابعه اعتبره روحي، وهاي اعتقد مشكله. يعني هذا التعلق العاطفي اللي يصير اعتقد المفروض احنا نحط له حدود.
0: زين.
3: نتوقع اي شيء يصير. ف اللي اريد اوصله من افكار انه الصديق الحقيقه مرات تعتبره روحك. مرات مع الاسف المقابل يعني يوقف لك على زله. احنا كلنا خطائين وكلنا معرضين انه نفسياتنا مو تمام مرات، بس مرات نقول كلام جوز ما واعي له. كلنا انا وانت والجميع خصوصا في ظروفنا شويه صعبه كشرق اوسط. تمام؟ الصديقة اللي عشت وياهم واحد ظليت وياه 15 سنة. تخيل عمر.
0: نعم.
3: عمر يعني عمر بمعنى الكلمة. ناكل ونشرب ونطلع وندرس ونداوم سوا. زين. والثاني استمرت وياه 6 سنوات. تخيل يعني يعني أرقام من العمر تعتبر.
0: طيب.
3: عندهم صفات مشتركة إيجابية.
0: حلو.
3: وعندهم صفات سبحان الله مشتركة سلبية. طبعا المتحدث لا يخلو من الصفات السلبية والإيجابية. يعني قلت لك ما يعني ما بري أحد، إحنا كلية بشر بالنتيجة. تمام؟
0: نعم.
3: الصفات الإيجابية اللي لاحظتها فيهم قلت كلش أحترمها وأقدرها. يعني مثلا عندك موضوع الصدق، هم كانوا صادقين في كثير. طيب. من المواقف وكثير من الأحيان. بعدين هو تدري هو الموضوع يعني قضية نسبية مو مطلقة. يعني من أقول لك صدق ما أقول لك 100% بما فيهم المتحدث، لكن كانت نسبة الصدق عالية.
0: طيب.
3: تمام. عندهم احترام، يعني مثلا يعرفون الاشياء تزعجني.
0: زين. العفو دكتور، انطيني اربع صفات حلوه جايك. بصديقك. اي
3: جايك. هو هاي الشغله الاولى، اول شيء الصدق.
0: الصدق حلو.
3: نعم انا اعترف لك يعني انه هم صادقين في اغلب الاحيان. قلت لك القضيه نسبيه وليست مطلقه. عندك موضوع الاحترام، انا كنت احسهم يعني جدا يحترموني بحكم
0: الاحترام. حلو.
3: نعم. شلون اعرف يعني الاشياء تزعجني ما يجيبوها، والاشياء اللي احبها لا والله دائما تكون صار الاشياء اللي احبها. مثلا الاحترام، تدري اي علاقه يعني قائمه على اساس الاحترام. انت علاقتك مو بس صديق ويا صديقك الاحترام، علاقتك ويا زوجتك ويا أبوك ويا أمك ويا ربك قائمة على الاحترام.
0: زين حلو.
3: هاي الصفة الثانية.
0: الثالثة.
3: الثالثة هو شان التعاون. أمانة كنت من أحتاجهم يتعاونون معي إلى حد ما.
0: زين.
3: تمام. هاي كم صفة صارت؟
0: هاي ثلاثة.
3: تمام.
0: بعد واحد.
3: ما أذكر ما في وقتهم اللي عشت وياهم وكانوا غوفياء. يعني طيب. مثلا هم يعتبرون سيف ودرقة بالنسبة طيب. إلي في مواقف كثيرة كانوا يدافعون كانوا مثلا يصدون. هاي بالنسبة للصفات الإيجابية. يحب تسمع الصفات السلبية الخاف ما
0: لا العفو دكتور الصفات السلبية انتظرك على الساعة الثانية.
3: الساعة الثانية يعني دي ساعة
0: يعني هسه يعني بعد ربع ساعة
3: بعد ربع ساعة تمام أوكي
0: اوكي دكتور اتنور
3: بس انا عندي رساله اريد اوجهها للجميع اللي يسمعني
0: نعم
3: بس اقول يعني اللي عنده صديق يا استاذ مهيمن لا يحاول يخسره
0: حلو
3: لانه بناء الصديق صعب كلش صعب
0: اتفق
3: خليه على مساوئه على ايجابياته خلي يتقبلوا خلي يحاولون
0: صحيح.
3: يعني يتقاربون إلى نقطة معينة لكن لا
0: تخسر طريق طيب أنا أشكرك شكرا يا أهلا بالدكتور

0: عندنا اتصال. الو
1: هلا مهيمن.
0: هلا ولما
1: مساء الورد.
0: مساء الورد
1: اكيد ولك وللكل.
0: الله يسلمك
1: منور اكيد.
0: تحيات عموري لك.
1: تحياتي وتحيات الصبيحه حبيبتي، هي صبيحه مخربط عليها الوقت.
0: تحيه لك الى صبيحه.
1: اي اكيد وتحياتي لها اكيد.
0: يا هلا بيك.
1: هلا مهيمن هلا.
0: اي
1: ايجابيه او سلبيه؟
0: لا لا هسه احنا الساعه الاولى نريد ايجابيه.
1: اي زين اوكي. وانا عندي اثنين صديقات بس وحده تختلف عن وحده،
0: يعني اعطيني اربع صفات ايجابيه بهاي الصديقه او بهاي الصديقات. يا لا مو يصيرين ثمانيه، اربعه اريد.
1: اي لا هو شوف مهيمن اكو مرات صفات يعني مزدوجه يعني.
0: زين
1: هسه اقول لك النقطه الاولى انه هي دائما تلتمس الاعذار دائما، واني نفس الشيء ابادلها.
0: زين
1: وثاني شيء كلش خلينا نقول خشبه الظل، يعني من نقعد نضحك نشاخه كلش يعني يصير خفه دم يعني يعني تمتلك هاي.
0: طيب
1: وثالث شيء انه دائما وياي بالشدايد، يعني قبل من انا فرحانه وسعيده يعني شوفه من شوفني ضايجه يعني اكو مشكله اكو موضوع لازم تعرفه فاني احكي لها. فش تقول لي مرات اذا انت فرحانه وسعيده ما ادير بال ما اهتم، بس اذا عندك مشكله وفد موضوع لا اريد اعرفه. تمام
0: زين
1: هاي ايش قد صار؟
0: ثلاثة.
1: زين انت ويا العداد
0: معي. لا انا وياك مقدم برنامج وتعبان على روحي طبعا.
1: زين. لا طبعا مو اكيد. وبقت اخر نقطة.
0: نعم.
1: اخر نقطة دائما تغفر لي الزلات، يعني اي مشكلة يصير وياي.
0: هذه رهيبة هذه.
1: اي يعني دائما من مرات يعني يصير مشاكل يعني قد موضوع، بس انت مرات تغلط او تروح شوية بس هي عادي تعديها كأنما ما سمعت. فاني هم دائما نفس الشيء يعني اكو قلت لك شغلات مزدوجه بيني وبينها يعني، فاني هاي النقطه من زمان اني يعني ماشيه بيها، بس سبحان الله مرات تلقاها بصديق تلقاها بفد شخص فتتمسك به، فدائما اني هم اغفر لها كل زلاته وكل مواضيعها يعني شغلاته واموره فاعديها لها مثل ما هي تعديها لي.
0: حلو.
1: السلبيه.
0: السلبيه لا لا السلبيه بعد 10 دقائق على الساعه الثانيه.
1: شوف مهيمن السلبيه مو نفس الصديق، يعني السلبيه كانت بغير صديق بس
0: بتاعت. هو هي هنا الفكره، انا ما دا اقول بنفس الصديق. أي لا أي بغير بغير صديق او بغير صديقه، وبعدين انه انت قلتي لا يا ابا انا هيك صفات ما اقدر اتوالم وياها.
1: اي والله بلاوي زرقاء.
0: هي هاي البلاوي الزرقاء صراحه نفتح هذا.

متواصلين وياكم، وهذا انتقاله الى ساعتنا من الاولى الى الثانيه، ومستمرين وياكم انا وياكم وعموري الغالي. واللي شارك بالساعه الاولى خلي شارك بالساعه الثانيه ويحكي لنا السلبيات، ومتواصلين وياكم.

0: رشيد اف ام 24 ساعة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: تواصلين وياكم في ساعتنا الثانية، واذكر لي صفة سلبية، اربع صفات سلبية في صديق كان صديق وابتعدت عنه. قلت هذه الصفات السلبية مؤذية. عد اتصال. الو
5: الو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام. يا هلا،
5: رجعنا لك يا ابا عشان عقد الموعد.
4: على على راسي والله.
5: الله يسلمك
4: يا حبيبي ابو شهد
5: الغالي. الصفات السلبيه
4: اي
5: اللي انا عانيت من عندها ويا ذول الصديقين صراحه،
4: اي
5: اولا هي عندهم اللامبالاه. شخص اللامبالاه
4: زي.
5: يعني أنا أعترف أنا شخص حساس، ويعني ما أعتبرها صفة سيئة، لا، حساس إنه أنتبه للكلمات اللي أقولها.
4: نعم.
5: فبنفس الوقت إذاني أيضا تنتبه للكلمات اللي تسمعها، تمام؟
4: زي.
5: هم عندهم لا مبالاة بهالموضوع، يعني مثلا الحكاية اللي بقاهم يحشوها دون الشعور إنه هاي تجرح، هاي تزعل، هاي معضوض. لذلك مشيت أنا مثلا أعاتبهم، وتعرف العتاب على قدر المحبة مثل ما يقولون، مشيت عادوا ينزعجون.
4: طيب
5: أول صفة اللي هي لا مبالاة. الصفة الثانية
4: أي.
5: اللي هي صفة العناد، يعني مثلا ما يعترف بالخطأ مالته بسهولة.
4: هذه مشكلة. هذه ايش يدحلو ما حد يقول لك يابا والله أنا غلطان.
5: بالضبط. وعلى فكرة يعني هو الاعتذار ترى ثقافة الأقوياء.
4: يابا الاعتذار شجاعة.
5: ثقافة أصلاً سموها
4: ثقافة الاعتذار. صح صح صح
5: بالضبط. وللشجعان، للشخص المليان نفسياً الواثق من نفسه، يقول والله أنا هذا الموقف أزعجتك بي، أنا آسف، ما يتكرر.
4: عافية.
5: في الموضوع
4: صح،
5: تمام
4: صحيح.
5: عندك من الصفات اللي أيضاً عانيت بيها إنه العين ما تحب الأرجح منها.
4: هذا عانيت
5: يعني
4: منه
5: عانيت من عندها. يعني الحمد لله بفضل الله أنا شخص ناجح بحياتي الاجتماعية، بحياتي العلمية، بحياتي العملية الأسرية، فضل من رب العالمين طبعا. وتدري هذا يراد له مجهود، يعني هذا يراد له تخطيط، ويراد له يعني أنه أنت تفكر ويا نفسك، ويراد له أنه أنت تضع عدة خطط لموضوع معين. تفشل الخطة A تروح على خطة B تروح على خطة C، فيعني النجاح ما جاي بسهولة أو هو ضربة حظ. المقابل ما يقدر هذا الشيء، يقول لك لا اني بين قوسين اناني، انا اريد دائما اني اتميز عنك. فايضا هاي من الصفات اللي كنت اعاني من عندها. الصفة الأخيرة الصراحة أنا عندي الصديق هو المفروض إلى حد الممات يلا أقدر أسميه وفي. فلذلك بما أنه انسحب من من من شرف الصداقة أنا أسميها، إذا نعتبر أنني إذا الصفة الرابعة هي هي الخيانة.
4: طيب الخيانة. طيب أسمعك. ألو
5: أسمع.
4: ما الصوت دا يروح يجي. نعم طيب انقطع الاتصال. يقدر يعاود ويانا الاتصال، وعندنا اتصال اخر ما عندنا، خلينا نسمع من عموري.

0: متواصلين وياكم على 0964770011 4111. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب والجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770011 4111 0708 012 6117. جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون على 0964770114115. والصفات السلبية اللي اكتشفتها في صديق وابتعدت عن هذا الصديق وقلت لا والله هذه صفات تخوف. اكو صفات اكو صديق بعدين يطلع مجرم ترى، مو يعني مو نبي هو ولا ملائكة، فمرات يطلع انه لا يطلع مجرم يعني. فهذه وحده من الاشياء اللي احنا قاعد نسولف فيها وقاعد نقولها. تحيه طبعا للاصدقاء وللمحبين والى كل الاحباب. الجاليه طبعا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770011 4111 5078 0211 6117. وعندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو يا هلا،
1: مساء الخير
0: يا هلا بي صبيحة.
1: هلا بيك مهيمن، تحياتي لحبيبتي لما،
0: تحيات لما،
1: مشتاقين لها هواي.
0: الله يسلمك طبعا، وتحيه يعني كلنا خلينا نحيي عماد مهندس الصوت وابو مصطفى الانسان والاخ الطيب، ونتمنى له اكيد الصحه والعافيه في هذه احلى وارقى تحيه له، وان شاء الله يعني نتمنى له دائما الصحه والعافيه. ارجع ب نرجع ب ويانا صبيحه من السويد.
1: الله يسلمك يا أهلا مهيمن.
0: أي صبيحة
1: مهيمن، أنا أروج من واحد يستعجل بالقرار مالته.
0: ها استعجال متسرع. أي.
1: متسرع أي
0: حلو
1: كلش، يعني أنا هاي صديقتي كانت كلش متسرعة يعني بالقرار مالها التاخذ رأسا وما تسامح رأسا.
0: ما تسامح
1: ما سامح إيه، ورأسا تحكم عليك بدون يعني أي دليل. هيك يعني طريقتها، ف يعني حتى لو التليفون ما أسمعه ما أدري بي، يعني رأسا تحكم ما يعجبك تجاوبيني.
0: نعم
1: يابا ما سمع التليفونك ما أدري بي، لا ما يعجبك تجاوبيني. فاتقاطعنا فترة فهانتني قدام صديقاتي.
0: نعم.
1: فأنا قلت لها، قلت لها مع الأسف ليش تجيني قدام الصديقات القاعدات، ما حكيت أزيد من عدي يعني حكيتي كلش هواية، فأنا ما حكيتها. هي صعدت فوق بالعمارة، رجعت علي قالت شوفت قد مؤدبة وعاقلة، ما حكيتيني أزي بس قلتي لي ليش انتيني قدام الصديقات. اي والله، وبقيت انا منقطعة من عدها ابد ابد بعد ما اتصلت بيها ولا حكيتها ولا تحكيني حتى بالشارع.
0: طيب
1: يعني على التسرع مالها بعدين انا صرت احسن من، صرت احسن من عدها، من وقعت وانكسرت بقيت انا اروح لها واجي لها، انا يعني سامحتها.
0: طيب
1: تقلهم هاي اشقد وفيه وياه، اشقد انا يعني حكيت عليها واشقدر اذيتها، بس هي إيه صارت احسن من عندي.
0: حلو.
1: يعني هسه رجعت لي احسن بعد من قبل، قالت ايش سويته وياك غلط بعد ما قرر عليك.
0: طيب
1: يعني هاي انا يعني اخذتها بغير صورة وياها وسامحتها على كل شيء.
0: طيب
1: اقول لك يعني هاي يعني عيدها كان سيئات كل شيء هواية، بس من هيك سويت وياها شالتها هاي السيئات كلها.
0: أنا كلش أشكرك صبيحة.
1: أشكرك أخي العزيز، وتحياتي لكم، وتصبحون على ألف خير، ونشكركم على الاستماع لنا.
0: يا هلا، عندنا اتصال.
1: مع ألف سلام.
0: يا هلا. ألو، تحية لمروان الورد.
2: مهيمي شلونك؟
0: يا هلا.
2: حبيت أنا بس أسلم عليك.
0: يا هلا بيك.
2: أنا يقين.
0: يقين، يا هلا بيقين.
2: أنا بنية.
0: يا هلا علي. أوكي، هلا بيك.
2: حبيت أسلم عليك، شلونك؟
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.
2: شلون عموري؟
0: والله عموري زين. عموري شوية خطية اليوم وفلاونزا وهاي، بس الحمد لله الله شقف.
2: سلاماتي.
0: الله يسلمك يا ربي.
2: يا مع السلامة، ما يدا طول.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك. ما أدري يا خطية يقين عدها عتب ولا متلمة وحدة، والله ما أعرف. تحية للغالي مروان، و يا أخي أحبه من يضحك، والله العظيم هو فاهمني. بشوف يخبل هو وكشاخ. أي بس زين. تحية لمروان الغالي، الصديق والأخ. لأنا كلش أحبه، بشوش وقلبه طيب. وتحيات عموري إلى أكيد. ويعرف يلبس، ودائما أبو عطور حلو، فأنا كلش أعتز بي. وردة وألف تحية. طبعا أنت ما شفت الحركة سواها، أنا مني قول إذا بتبس. نسمع تحية وهداء.

طبعا تحية أكيد إلى مصطفى أب، أتمنى له الصحة والعافية. ويا بتزوج عاد، وعلي أساس ما يتزوج؟ تزوج زين، فالخاطر توتو يعني لازم تتزوج أنت. أي طولت، فنتمنى إن شاء الله يتزوج وصار عنده عائلة ونفرح به، وفد زفة حلوة وعرس ويكون مرتاح ان شاء الله. والله انا كيف انه شبابنا يتزوجون ويودعون العزوبيه. مو بالله ساعه مره يقول لنفسك. متواصلين وياكم اربع صفات سلبيه شفتها بصديق وبعدين قلت فيه ما لا.

0: عندنا اتصال. الو
1: هلو مهيمن.
0: هلا ولما
1: صباح الورد يا سارة.
0: صباح النور. اي والله والله والله بيها باصر ما ابيض يا يابا.
1: بس سامعه بيها ترى.
0: شلون
1: بس سامعه بيها؟ ما ماكلتها يعني هاي الاكله
0: باصر ما ابيض اكله عراقيه.
1: اي اي يعني ماني ماكله يعني اكل بس انا ما اكله يعني هي اكله عراقيه طبعا اكيد.
0: ها يعني من باب الدهون والجوزة ما اعرف او ما تحبيها؟
1: ما اكلها. لا لا ما اكلها شكلها يخوف.
0: صدوق كذي بي معود هاي ويا السكان شاي اويلي.
1: هاي عشاء غدا؟
0: لا لا ريوقي وترهم مرات بالليل.
1: والله ما ادري بعد هاي تتبع وراكو غدا يعني
0: اويلي يابا. هي طماطه وطر شو السكان شاي مهيالي شلون
1: بالعافيه على ياكل.
0: هو شنو بالعافيه؟ انت وين كنت انت بس هي دفتم هسه تطلع شنو لما هسه تطلع شنو لما كله كل لندن ما تقبل غير.
1: لا والله اكل بيدي يعني شو يعني لا اكل بالشوكه ولا اكل
0: لا اطلع يعني. نطلع
1: طبعا اكيد
0: نطلع وياك. اي
1: لا طبعا اكيد. مهيمن انا بالنسبه لي اي شخص يستنزف طاقتي كائن من يكون انسحب من عنده.
0: شلون يعني يستنزف طاقتك يعني؟
1: يعني يستنزف حالتي طاقتي النفسيه يعني. يعني اولا دائما تتشكى وتتبجبج وبس قلت لها الو انطلقت لي مشاكل الامه العربيه كلها. ماكو ما تخلي مشكله يعني يوميه هاي يعني مو بس اقول لك ساعه وساعتين الصبح اخابر نفس الشيء.
0: اي
1: والعصر نفس الشيء يعني شكوى دائميه ماكو يعني شكوى ما تخلص. طاقة سلبية يعني أنا مضوج. بس أقول إيه وإيه أوكي. وثاني شي فتانة.
0: من فتانة؟
1: هي
0: صدق والله؟
1: والله حتى شايت وجهن فتانة يعني.
0: إيش فتنت عليك والله إذا أعرف أنا ترى ما أعرف سوالف النسوان والله بس هيك يعني والله عندي فضول شوي
1: على أي شيء. يعني أنا أقول لك مهيمن

0: انا اليوم رحت غير يعني صديقتي مثلا تحافظ على اسراري وشغلاتي، هي مو اسراري كبيره مثلا ساني رحت على السوق او فشي، هذا هم خاص بي ما حب احد يعرف غير بس القريب يعرف عني.
1: أزيان.
0: يعني خما هاي الحكايه يعني يم الكل تتوزع على الفيس وتتوزع على كل المواقع. تمام
1: زين،
0: حتى لو شغله بسيطه يعني ما حب احد مثلا يحكي بي اي شيء مثلا سوق او روحه او عرس فشي مناسبه يعني هاي شيء وصلت، بس ما حب احد يعني مثلا احكيها صديقتي ما حب احد يعني تحكيها لغيري.
1: زين
0: شايت وجهين فتانه و56
1: 56 يعني بشنو مثلا يعني نصبت عليك؟
0: اي نصبت علي والله وعضيت اصبعي يعني تندمت والله تندمت كلش. اي وثالث شيء ثرثاره يعني انا شوف اللي شغلات اللي بيها يعني مو بس يعني هي نصبت علي يعني بقيت وياها بس شفتها يعني اشياء غير شيء يعني تفاجأت بها يعني شغلات سلبيه يعني كلش ما تنعد ولا تحصى. ثرثاره تودي حشي وتجيب حشي وتشككني بالاخرين، تعرف شلون مهيمن تشككني بالاخرين؟
1: ايه
0: تشككني بالاخرين حتى بانه اني من هذول كلهم يعني ابعد عنهم حتى هي تفضل هالساحه.
1: ها هيك من النوع هاي اللي تحب انه بس انه تستحوذ على يعني
0: والله ايوه واخبار تروح تحكيها يم ناس غربه ما اعرفهم يعني واني صديقتي يعني ما عندي شو وياها
1: هاي ليش هيك؟
0: اي ما ادري والله
1: صدق كذي
0: اذا هي مضغوطه خلي هي هي تنسحب بس
1: هسه حاليا وين هي
0: موجوده؟
1: اقول بس هذا اسمعني اي
0: والله يا ريت
1: لا زحمه
0: لا عادي هي لا. تدري بس لا ما يمكن والله ما اعرف هسه نايمه يمكن قاعده ما ادري بها يعني ما عندي علاقه بها لو عندي علاقه بها اقولها سمعيني بس
1: انتم مزعلين زين اكو مجال ان ترجعون تصاحبون لو لا
0: لا لا لا لا ماكو مجال يعني كل الاشياء اللي بيها اللي ما احبها موجوده بيها وبعدين قلت لك هي طاقتي السلبيه يعني هي بالنسبه من احكيها كلها طاقه سلبيه فحالتي النفسيه تتعب فانا اريد واحد يفرفش يضحك يشاقه مو ظل هي تتبشبش اليوم الطماطه هالقد اليوم
1: يعني لا يجوز خطايا تشكيليك يعني
0: ومو تعرف شنو اليوم راح اسوي غدا انا ما بالنسبه لي ما اسوي اكل يعني ما علي بهاي الامور بس هي راح اسوي غدا وراح اسوي عشاء واسوي يعني شوف تفاصيل كل شيء تحكي فهي ثرثاره تحب الثرثر هواي يعني
1: انت ما تطبخين؟
0: يعني مرات يعني بوحدي
1: طيب الله يعطيك الصحة والعافية أنا أشكرك
0: اللي أشكرك
1: يا هلا
0: هلا هلا هلا

0: معكم الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-77-001-114-115. ألف تحية لكل المحبين ولكل الأصدقاء. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا. طبعا اليوم قبل ساعتين في خبر هز الأوساط الفنية والعربية، وفاة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عام بعد صراع مع المرض. الله يرحمه، اللي هو كان من واحد من أحلى الأدوار، معلم سردينة، لن أعيش في جلباب أبي. أي ما سيمبا بالضبط، شخصية سكار بالضبط ويا سيمبا، صحيح. طبعا هم أصوات، هم هو بتعاية طبعا عبد الرحمن أبو زهرة. إيتي ترهيبة بالضبط، الله يرحمه الفنان القدير والكبير عبد الرحمن أبو زهرة. يا رب إن شاء الله في على درجات الجنة. عندنا اتصال.
1: ألو.
0: ألو محمد، شونك؟
1: صباح. ألو حبيبي مهيمن، شونك؟
0: يا حبيبي شونك؟
1: والله تمام. أدري أنتم ما تخافوا من الله تولوما.
0: ليش؟
1: حجت الباسطرمة والبيض والشاي وأني قاعد داقني الجوع دقة.
0: والله؟
1: إي والله
0: محمد، أني هسه كلش كلش ببالي باسطرمة وبيض والسكان شاي. يا
1: ربي نوبة مين أجيب هاي الباسطرمة؟ لا يا الله. شونك عمور؟ إذا شوف صاحبك إيش دا يسوي.
0: ويلي فلفل أخضر، ويلي فلفل أخضر.
1: هاي من ما يحب الكافر يحب اليكفر.
0: لا يا محمد صلى على النبي. شونك؟
1: أني تمام، أنت شونك عموري؟ شوني؟
0: الله يسلمك عموري.
1: طبعاً صار لي 11 ساعة شغل،
0: والله
1: أستمع لكم بالساعة الأولى، بس ما دا أقدر أخابر لأنه هوسة يمي، هوسة مو طبيعية،
0: هوسة.
1: أي والله
0: ولا يهمك
1: حبيبي الغالي.
0: صديق يعني عندك أصدقاء اثنين، واحد صفاته إيجابية وكل شيء اعتزيت بهذا الصديق، اربع صفات، واحد إيه. صفات السلبيه.
1: هاي من ماكو تنزيلات
0: يعني
1: براحتك، يعني بسعر واحد.
0: براحتك براحتك.
1: لا هو انا اختصر لك
0: عموري، يقول لك انت تموت موقف.
1: الله يسلمك عموري، انت الاحسن.
0: ايه
1: هو الصديق، ترى اختصر لك هو موقف،
0: الصديق موقف. صحيح، اتفق.
1: اي وهذا الموقف يعني انت من انت متوقع بضيق، وصديقك الكفوي وقف لك الوقفه اللي اخوك ابن امك وابوك ما واقف لك اياها. ها
0: زين،
1: من هيك صديق يعني عنده من الكرم والشجاعه، بعدين ورا هذا تجي وياه شغلات ايجابيه هوايه، تجي الصدق والامانه والثقه.
0: صح،
1: هي صفه وحده. أكيد شون من الدزي ميل وتجي وياه هواي شغلات من الإيميل.
0: هذا ذاك اليوم تحكي أنت شي بشي يذكر صديقي، تحية إله اسمه بسام، الله يعطي الصحة والعافية. فش قلت له؟ قلت له أريد عطرة اللي هاي خلوها بالشاي.
1: إيه.
0: فقال لي موجودة بالمشاتل. قلت له هس راح أروح. هذا ظل يوهس، والله ظل يوهس، قال لي معود لا يروح تطلع، لا يروح تسمم، لا يروح شيء، والله عليك مهيمة نعوفة. تخيل، قلت له أبا عطرة أنا من الثمانينات أشربها. تحكي صدق قلت؟
1: هي شنو عطرة دقيقة؟
0: عطرة نبتة
1: مثل النعنع يعني؟
0: لا لا مو نعنع، نبتة ريحتها كلش طيبة، يخلوها بالشاي. اسأل الحجية الله يحفظها.
1: هسه نسألها بس خلنا نرجع للبيت.
0: عموري يعرفه.
1: يعني مثلا هذا يخاف عليك.
0: اي با لا با اخذ الموضوع جدي، يعني اخذ يقول يخاف تسمم. زين هذا شلون؟
1: اذا هذا معقوله فد يوم يغدر بيك؟
0: مو عافيه، اذا هو على عطره ما شاي قام يوهس.
1: معقولة هذا ذات خامة يوقف لك؟
0: عافية عليك، حلو.
1: فهاي بالنسبة للزين، وإن ماشيين إذا يعني جاك هو حقود وعينه عليك مثل صديقة لمة، ما شاء الله ما مخلية بجمعتهم
0: زين،
1: هذا مستحيل يجيك يعني كريم قلبه عليك بالي، هذا تلقى حتى ويا النفس ما أعرف ما يطلع ثاني أكسيد الكربون، يطلع نار.
0: فد يوم مصادفك هيج؟
1: أني؟
0: اي
1: بصراحة بعد التجربة اللي مريتها بحياتي
0: زين،
1: اكتشفت انه مو ياهل يجي تسميه صديق او صاحب، مو يعني معارف اي، بس الصديق الحقيقي لا، يعني ذاك حالته غير، حالته خاصة، تعرف شلون تروح وترجع هو تلقيه نفسه يفتهمك من نظرة عينك.
0: طيب
1: الو
0: أي. الو
1: اي
0: طبعا تحيه الى شيماء، اتمنى لها الصحه والعافيه، تقول انا قاعد اسوق واسمع.
1: عشيب شيماء تبي على الاشاره الحمراء
0: ومن امريكا، وانا يعني والله افرح انه اشوف الناس انه يسمعوني.
1: اي هاي وقت الحله هسه بالخمسه،
0: ها انتوا عندكم بالخمسه هسه.
1: اي
0: الله
1: إيه، فالصديق الحقيقي أنا عندي يعني شيء عظيم.
0: زين،
1: هي المواقف أصدقاء، كموقف يعليك وكموقف ينزلك.
0: موقف يعليك وموقف ينزلك، حلو
1: حبيبي.
0: زين،
1: شوفكم على خير.
0: زين، أنت شنو اليوم مشتغل داع الساعة ليش؟
1: والله يا اخوي ما اعرف، يعني هو صارت شغل عندنا، المشروع اللي استلمته واحب اخلصه لانه لازم ينشحن قبل يوم الجمعه.
0: يقول عمر شنو شبيك لقيت تحب الفلوس؟
1: الفلوس اموت على الفلوس. ترى تدري الفلوس هنا عندنا مجرد رقم، يمكن شي ما من امريكا تايدني، تدري صار لي قد ما كان مشتاق
0: صدق والله
1: من ايام كورونا. اي والله رقم يطب ويطلع ما تتهم. بيني بينك هالايام حكثف شغل لانه ناويين على مشروع سريع.
0: يا رب ان شاء الله الله يوفقك، هذا اللي اتمنى
1: على الجميع، على الجميع يا الغالي.
0: الله يسلمك.
1: زين عمر ما يحب الفلوس؟
0: والله عمور يقول يا ريت
1: يا ريت.
0: اقول لك هسه يطلع، هسه يطلع محمد مثل بريكنج باد يمه.
1: هسه أنا عوفني ما أحب الدولار، أنا هسه دابشي على طاوة طماطة وبيض وعلى صفحة باسترني.
0: يقول عموري، عمور هو يسوي الكابس يطيف فلوسته.
1: عموري الله يخليكم
0: يا حبيبي،
1: حلوة والله وياكم تمتعنا. أنتوا لازم أدفع لكم جزء من هاي الساعة دا أخلصها.
0: وردة وردة حبيبي. هلو هلو محمد، هلو حبيبي. طبعا على فكرة تحية شيماء أختنا العزيزة من أمريكا، تقولي والله توني راجعة من الشغل. طبعا تقدر تتصل علينا، وأنا ريت أسألها أكو ولاية اسمها ميرلاند أتوقع، يا أخي فد مناظر بها طبيعية تخبل، يمكن أتوقع شي ريف هيك شي، ميرلاند أتوقع هيك شي. تحية إلى شيماء وتحية لكل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. طيب عندنا اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو يا هلا،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
2: طبعا هاني أول مرة أتصل بحياتي.
0: أول مرة تتصلين؟ إن شاء الله دائما. صوت عصافير يمها. اي
2: اي طبعا احنا مو ولايه هاي اللي قلت عليها، احنا كنتاكي لوفل كنتاكي.
0: زين
2: انا ضحكت لان كان ابويا كلش يحب هاي العطره.
0: صدق والله
2: ابويا ما يشرب الشاي اذا ما يخلي لها هاي العطره اسمها مراميه.
0: ما المراميه
2: مرامية
0: أتوقع
2: إيه
0: هي نفسها.
2: إيه هي مرامية اكيد
0: احنا نقول عليها عطره. اي
2: اي عطره هي تجي، احنا طبعا عندنا ما عندنا خضره، تجي عندنا يابسه.
0: بالضبط.
2: ونشتريها من المحلات العربيه، واكثر شيء يعني يبيعوها بعلب موجوده، فنشتريها دائما. ابويا بس ابويا يحبها، احنا ما نحبها، فدائما من نصب له شاي لازم بيها، لازم ويا الشاي مربيه.
0: زين حلو. طيب ال شيء ما شنو تعملين، شنو شغلك؟
2: والله أنا يعني أسوق ترانسبورتيشن، يعني أوصل مرضى.
0: ها حلو.
2: أوديهم مواعيد، أوديهم يعني من مستشفى إلى مستشفى، أو من مكان، أو مواعيد مال الدكتور، فأشتغل سائق يعني.
0: والله عافية عليك.
2: والله شو تسوي، هي هاي
0: هنا
2: العيشة مو
0: عبالكم
2: سهلة، بالعكس كلش صعبة.
0: بس أنا يعني أرفع لك القبعة. لا والله جديات، تعال والله العظيم أنت سباعية.
2: إحنا أحنا بالذات العراقيات يشهدون بينا أكبر سباعيات.
0: لا سباعية، إيش قصر لش تشتغلين توصين مرضى؟
2: والله هسه يعني ما صار فترة، يعني صار لي فترة يعني اشتغل هاي الشغله، لان فشي حلو يعني ما بي التزام كلش قوي، يعني سياقه لا اكثر ولا اقل.
0: ان شاء الله يا ربي يعني ما تكون يعني مهنه خطره.
2: لا بالعكس، احنا هنا السياقه عندنا كلش سهله، لان نظام ترافيك لايت شيء يعني سهل السياقه، لان نظام ماشيين على نظام، يعني ما نتجاوز نهائيا، فحلوه السياقه هنا كلش سهله.
0: طيب
2: زين، طبعا يعني من يعني بالزمان اسوق، بس يعني من جيت الامريكا يعني شفتها اسهل هنا، بحيث هسه اذا تقول لي تعالي سوقي بالعراق ما اعرف اسوق.
0: يعني انا اريد اسالك على فد مساله.
2: قول عني اسال.
0: الله يسلمك. صفه شفتيها هنا عند صديقة إذا كانت أجنبية أو عربية، وهذه الصفة أي. حلوة.
2: أي.
0: زين.
2: صفة يعني أوصف بها صديقة؟
0: إيه اعتزيتي بها، قلتي لا والله هذه ظل صديقة وظل صديقة طول العمر.
2: شوف يعني بصراحة بعد ماكو صداقة.
0: لا يعني مو لهالدرجة شيء ما.
2: لا جديات، صديقتي أمي وأختي.
0: شلون عندنا اصدقاء وعندنا صديقات والله يتخلون على الجرح يطيب، شلون؟
2: والله بصراحه يعني اللي اشوفه هنا نادرا ما تلقى الصديق كلش.
0: ليش؟
2: لان ما حد يتمنى الخير. يعني ناس يجي حالته، الناس على تعبها، على رفضها، على صحتها، على راحتها، بس هي لو قلبت. أنا مثلاً ما أقول لك ما عندي، عندي صديقة بالعكس، عندي صديقة مرات يعني أشكيها مو مثل ما أشكي الأمي والأختي، يعني عندي صديقة تسمع لي، فعندي صدق صديقة أنا أسمع لها وهي تسمع لي، لأن إحنا وين نروح نبهمنا يعني مرات.
0: شيء ما أنت عندك أولاد يعني؟
2: عندي أولادي ثلاثة، عندي البنية كبيرة 17 سنة والولد 14، والبنية آخر واحدة عندي 10 سنوات.
0: والله عافية، وكلهم هيك معتنية بيهم، والله عافية.
2: معتنية ببيتي ومعتنية بزوجي ومعتنية بأولادي، أشتغل وأرجع للبيت أنظف وأسوي أكل، ودي هاي الحياة رضا. والله بصراحة أنا كنت قبل ما أشتغل، بس اللي جبرني على الشغل شوية اسم الله عليك زوجي تمرض.
0: الله يعطيه الصحة والعافية ويرجع بالسلامة.
2: يعني من يوقف بالشدة غير الزوجة والبيت والأهل؟ لازم مثل ما هو انطانا ووقف لنا، فاحنا همات يعني نوقف وننطي ونساعد، ولازم يعني لازم هي مساعدة، لازم يعني مو أتخلى عن حياتي والله يا بشنو زوجي تمرض أو صار بي حالة.
0: أنت تعرفين شنو للأمانة؟ الأمانة، وإحنا أول مرة يعني أنا أول مرة إنه أسمع صوت يعني صوتك، وتي أختنا إن شاء الله.
2: هذه أول مرة صدق، أنا أول مرة أتصل.
0: زين.
2: يعني أنت من قلت حبيت يعني أنا عبالي الاتصال الاتصال يكون صعب فما اتصل يعني بصراحة. يعني اسمع واضحك مرات يعني.
0: الله يسلمك. هو انا اعرف يعني نفسي محبوب انا ادري بروحي، كل ما بكبر كل ما بصغر.
2: اكيد اكيد اكيد والله. بس اسمع يعني احب اسمع دائما يعني، اول ما اصعد بالسيارة راسل اشغل الاذاعه، ان كان بالسبعة الصبح ان كان يعني احنا فرق 8 ساعات بيناتنا، فدائما يعني اشغل يعني راسا قناه الرشيد اذا كنت انت او غير برنامج.
0: الله يسلمك.
2: فاستمع يعني مستمعه. فهسه من جت حكيت عن مرميه فاجت ببالي ضحكت لي انا ابويا.
0: يسلمك ربي.
2: يعني الله يعطيه الصحه والعافيه.
0: الله يحب.
2: هو يحب هذا الشيء، يحب المرميه.
0: اكو فد مساله، انت ذكرتيني بالمراه العراقيه في ايام قبل، مع احترامي للمراه العراقيه طبعا حاليا اكيد بها كل البركه، بس انا اقصد المراه العراقيه ام الخير انا اسميها، اللي هي انطت صوره حقيقيه. من تقول مرأة العراقيه لا، هاي يضرب المثل بها. فاني يعني يعني من هذا المكان انا احييك بطله.
2: تسلم. اشكرك.
0: شنو امراه بالغربه تنقل مرضى ومحافظه على زوجها وعلى بيتها؟
2: اي والله اي والله.
0: شنو ايش قد سباعيه انت
2: وايش قد ما تتوقع يعني. الله يخلي اهلي، الله يخلي اخويا، الله يخلي اختي، صح واقفين لي بهاي الشده، بس يعني ايش قد ما تتوقع هنا الحياه جدا صعبه.
0: طبعا اكيد اكيد اكيد. نظام يعني نظام راس مالي
2: يعني
0: يعني
2: اذا قعدت يوم راسا ياثر عليك كل شيء يعني.
0: طبعا
2: كل
0: طبعا.
2: شيء اذا قعدت يوم لازم يعني انت يعني لازم تتاثر بالعيشه يعني بالعيشه لازم تتاثر.
0: انا شويه خلي
2: احتراماتي يعني مع احتراماتي الى بنات هسه ما اشوفهم بقد ما احنا نضحي وبقد ما احنا ننطي وبقد ما احنا يعني نحب نقدم يعني نحب يعني نعطي من كل قلبنا. بس بصراحه بنات هسه يعني ما اشوفهم هيك يتعاونون.
0: مو الكل البعض
2: يعني دا اقول لك مو الكل
0: زين.
2: بس يعني
0: سؤال
2: العفو
0: يعني العفو شيء لان بسبب ضيق الوقت.
2: طيب
0: شوي الطف عليك الاجواء. مكان حلو عندكم يعني، هناك شوية تتجولون، حلو تسوون رياضة، تروحون تجون، تشوفون طبيعة، تشوفون حياة، وين مكان؟
2: كل شيء احنا يعني هسه انا دا امشي الطبيعة داير مداري، كل شيء اكو عندنا، بس ما عندنا وقت.
0: ما عندكم وقت. زين اخر اكلة عراقية طبختيها شنية كانت؟
2: أنا من النوع اللي أحب أكل بالبيت نهائياً، ما أدخل المطاعم هسه لو تذبحني.
0: والله عندكم تشيبولي إلا يخبل. إيه
2: ما يعني هسه تقول هاي شنو هاي متخلفة.
0: لا حشاش
2: مو حلال. إذا مو حلال ما أوكي. أدخل نهائياً.
0: آخر أكلة عراقية سويتيها؟
2: مو عراقية، بس أنا من عشاق البيتزا، أحب أسوي بيتزا.
0: بيتزا
2: حتى اهلي ما يحبون ياكلوها برا، دائما يقولون اذا تريدين تعزمينا على اكله سوي لنا بيتزا. فاني يعني اتفنن بالبيتزا، كلش احب اسوي بيتزا وهم يحبوها اهلي، يجون متعنعين لبيتي حتى ياكلوها.
0: شيماء انا اشكرك.
2: انا اللي اشكرك. والله
0: يعطيك الصحه والعافيه، وتي صديقه دائما ان شاء الله واخت عزيزه
2: ان شاء الله. انا مستمعه دائما
0: ان شاء الله. تنورين وهلا بيك ونورتي. تسلم. وهذه اذاعتك ويا هلا.
2: تسلم. اشكرك عيني. تسلم.
0: الله يسلمك.
2: مع السلامه. سلامي للكل.
0: يا هلا. تحيه لمحمد من كندا. يقول محمد يقول ليش انا ما ترفع لي القبعه؟ ودعسه انا اشتغل. اي انت زلمه على قولتهم، انت ام رجال عادي. اي اعطيتك اياها بالاخير. أكرم فقدنا اليوم ماكو يعني افتقدنا مو فقدنا. اسم الله. تحياتنا إلى أكيد. ألف تحية إلى وشكرا. كل أصدقائنا تحية لمروى الخفاجي الصديقة الصدوقة، ودزت لك سلام تقول تحية أيضا العمور، تقول إن شاء الله راتبكم يعلى. فألف تحية. اي والله اجمعين. شوف هذا الصديق اللي يحس بيك. ايبا شكرا الى كل من تواصل ويانا. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثار، راح اترك الختام وياك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: اشبع بالبكي والجروح ويمداك اللي يخونك روح. بطلت الحزن والنوح بين حوبتي ربي ما تسوى التعب والشوق. هاك من العذاب وضوق شوف اش حالك ومحروق بين حوبتي ربي.
1: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.